سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصى

الْبَحْرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: فيكو الذكر فيكو الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فيكو الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تقدم الحديث عن أسماء الله تعالى ووجوب دعاء الله تعالى بها وعن التحذير من الإلحاد فيها، نتحدث اليوم عن تدبر أسماء الله وصفاته وعدم تعطيلها وعظم أثر ذلك على العبد. فإنه لا يخفى أن حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم هي أعظم الحاجات، وضرورتهم إلى ذلك هي أعظم الضرورات. وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك من النقائص والعيوب، كان حظه من الثناء ونصيبه من المدح بحسب ذلك. والسبيل إلى تحقيق هذا المطلب الجليل والمقصد النبيل أن يتدبر العبد أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، ويتأملها اسما اسما، ويثبت ما دلت عليه من معنى على وجه يليق بجلال الرب وكماله وعظمته، ويعتقد أن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى، ويؤمن أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس عنه، ويبذل في ذلك ما استطاع من وسعه من أجل معرفة أسماء ربه وصفاته، ويجعل هذه المسألة العظيمة الجليلة أهم المسائل وأولاها بالعناية وأحقها بالتقدير والتقديم ليفوز من الخير بأوفر نصيب. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأمها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية، وكان هذا الرجل يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهذه السورة الكريمة أخلصت لذكر أوصاف الرحمن ونعوت كماله وجلاله، فأحب هذا الصحابي رضي الله عنه الإكثار من قراءتها. ولهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب ملازمته لقراءتها قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حبك إياها أدخلك الجنة، فدل ذلك على أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمته تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة اللائقة بكمال الرب وجلاله والتفقه في معانيها هو سبب عظيم من أسباب دخول الجنة ونيل رضا الرب تبارك وتعالى ومحبته، كما هو الحال في قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن الواجب على المسلم أن يقف مع جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة موقف الرضا والقبول والتسليم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولا يجوز لمسلم قدر الله حق قدره أن يقابل شيئا منها برد أو استنكار أو استكبار أو تعطيل أو نحو ذلك. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وصفات الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة من المحكم وليست من المتشابه، إلا أن هذا الرجل لقلة علمه وضعف تفريقه اشتبه عليه الأمر فبادر إلى الاستنكار، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، وأخبر أن هذا الاستنكار سبيل لهلكته. فتبين بذلك أن الواجب في الأسماء والصفات هو التسليم والقبول، وأن يحذر المسلم أشد الحذر من سبيل من يلحدون في أسماء الله وصفاته، إما بتعطيل لها أو تكذيب لبعضها أو تحريف لمعانيها أو تمثيل لها بصفات المخلوقين أو نحو ذلك من سبل الضلال. تعالى الله وتقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. مستمعي الكرام، وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذا الباب العظيم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من النقائص والعيوب، ولا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث. ولا ريب أن لهذا المنهج العظيم آثارا كثيرة على العبد في صلاحه واستقامته وخوفه من ربه ومراقبته له، إذ إن العبد كلما كان بالله وبأسمائه وصفاته أعلم كان من الله تعالى أخوف وله أطلب وإليه أقرب. أما من خالف هذا المنهج وتنكب هذه الجادة وسلك طرق أهل الزيغ في أسماء الله وصفاته فما أبعده عن معرفة ربه وخالقه، بل إنه يكون أضعف الناس معرفة بالله وأقلهم خوفا وخشية منه. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بين أن تفاوت الناس في معرفة الله يرجع إلى تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها، قال رحمه الله: وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. ثم بين رحمه الله أن العوام أحسن حالا من هؤلاء وأقوى معرفة بربهم منهم، فقال: وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم، أي عند أكثر المتكلمين، رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا وجب على كل مسلم أن يكون في هذا الباب وفي جميع الأبواب وفي جميع أبواب الدين على سنن أهل السنة والجماعة ووفق منهجهم، وأن يحذر سبل الضلال كلها وأبواب الباطل جميعها. والتوفيق بعد ذلك بيد الله وحده، فنسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

المجد إلا من صبر العذار اليوم جدد ما خبر لن ينال المجد إلا من صبر لن ينال المجد إلا من صبر.

يا أخي في دورتك حرية، يا أخي في دورتك حرية، يا أخي في دورتك حرية، فيها عهد الحق يحمي عزته، فيها عهد الحق يحمي عزته، ثم حي اليوم جمهورية، ثم حي اليوم جمهورية، يا أخي في دورتك حرية، فيها عهد الحق يحمي عزته، فيها عهد الحق يحمي عزته، ام حي اليوم جمهورية، ام حي اليوم جمهورية، ان رب العرش بارك ثورتك، ان رب العرش بارك ثورتك، ومضت بغياني بعدك في تقر الشعب دار اليوم. Yeah.

قد ولى وغار إن عاد الظلم قد ولى

دورة الحق على الضمطار، دورة الحق على الضمطار، دفنت كل المآت في التراب، دفنت كل المآت في التراب. إن بدر الظلم قد ولى وغار، إن عهد الظلم قد ولى وغار، وانبرت سلال من فوق السماء.

انت يا دلال اهلا مرحبا، انت يا دلال اهلا مرحبا، مرحبا بالفجر من نورك حبا، مرحبا بالفجر من نورك حبا، انت يا دلال اهلا مرحبا، مرحبا بالفجر من نورك حبا.

باسمك الثائر فينا يا جمال. ينهض الشرق ويشتد الرجال، ينهض الشرق ويشتد الرجال، كلنا بعدك نمشي للنضال، كلنا بعدك نمشي للنضال، ومولانا وحدة لا انفصال، ومولانا وحدة لا انفصال، وحدة لا بد منها لا مصر شعبك من يوم.

اسمك الزائر فينا يا جمال، اسمك الزائر فينا يا جمال، ينهض الشرق ويشتد الرجال.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: صباح الخير والأنوار على كل المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، حيث سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. وفي كل صباح مستمعينا تسكننا تساؤلات كثيرة، ونحن نتأرجح بين الماضي والمستقبل وبين منطق العقل ودهاليز القلب. أرواحنا في زحام هذه الحياة تبحث دائما عن بصيص أمل يكبر في عيوننا، ونستفز أو نستفسر بحيرة كيف آل بنا المطاف إلى هنا، وأين هي ذواتنا ومبادئنا التي طالما قدسناها. صحيح الحياة محطات، وكثيرا ما نمر بالخيبات وننتقل من خذلان إلى خذلان حتى

نفتقر أحيانا إلى الاستقرار والأمان، لكن هل وجدنا في هذه الدنيا أو وجدنا في هذه الدنيا لنضل نصارع البقاء وفي ريح العذاب نطحن؟ بالطبع لا، فلا يجب أن نتوه عن أنفسنا ولا ننساق وراء مخاوفنا دون وعي. فالإنسان قادر دائما على استعادة توازنه مهما طال الصراع العميق داخله. وها هو الصبح على ظلام الليل يتمرد، وها هو أو ها هي الطيور من جديد تزقزق وتغرد، وها هي خيوط الشمس تنثر الأمل في بقاع اليأس والألم. اسمعوا للأحلام وهي تناديكم في هذا الصباح وتقول أنا على قيدكم أحيا، فلا تتركوني في منتصف طريق ولا تركروا لكذبة المستحيل، فهي سلاح الضعفاء ضد المثابرة والسعي. ما دمتم قد أصبحتم في نعمة وعافية وستر، فاتركوا عنكم هواجز الأمس وانظروا إلى النصف الممتلئ من الكأس. نعم مستمعينا، أو يا من تسمعني الآن، قم واقتل بإرادتك وعزمك أصنام الجهل واليأس. تأمل في هذا الكون وفي عظيم عجلة دورانه، تأمل الطبيعة وخذ من السماء صفاء الذهن، ومن البحر الغزارة في الفكر، ومن الشجر الثبات والصمود، وحتى من النمل تعلم السعي الدؤوب. انفض غبار اليأس من قلبك كلما تنفس الصبح، وهيئه لاستقبال أمل جديد وبه تشبث. تذكر دائما أن الحياة لا تعترف إلا بالأقوياء. نعم الأقوياء هم من لا يخضعون للضعف، يبحثون عن مواطن القوة ولا يقفون على أطلال الخيبات والعقبات، ولا يكومون أعذارهم أو أعذارهم على شماعة الظروف والعجز، فيصادقون الفشل ويصبح لهم ظلا ورفيقا. هم يضعفون في لحظات، لكن هذا الضعف لا يطول، فسرعان ما ينطلقون منه كشرارة نحو الهدف بهمة وعزم. يتفهمون أحزانهم آلامهم، لكنهم لا يحترمونها ولا يدللونها، بل يطردونها بكل ما أوتوا من تحد وطاقة. فهيا بنا معا نعانق الصباح ونحتضن الأحلام والأمنيات، نخرجها من قوقعة الظلام. هيا بنا ننفض كل الجراح من وجه الفلاح، ونمضي بتفاؤل في دروبنا، وننثر أينما حللنا عبق النجاح. الصباح يبدأ حين تفتح روافض قلوبنا لليقين، ونمضي نحو أهدافنا دون التفات إلى الخلف. إذا مستمعينا نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لنكمل بقية فقراتنا لهذه الحلقة.

أسعد الله صباحكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى فقرتنا الصحية. في هذه الفقرة اليوم سنتحدث عن أضرار الغضب على الصحة. مستمعينا الكرام، الغضب شعور إنساني طبيعي يمر به الجميع، لكنه عندما يتكرر أو يشتد دون السيطرة عليه قد يتحول إلى خطر حقيقي يهدد صحة الإنسان الجسدية والنفسية. ففي لحظات الغضب يفرز الجسم هرمونات التوتر وتتسارع ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم، مما يؤثر في العديد من أعضاء الجسم ووظائف الجسم. لذلك فإن فهم الآثار الصحية للغضب يساعدنا على إدراك أهمية التحكم في انفعالاتنا حفاظا على صحتنا وجودة حياتنا. مستمعين، الحالات النفسية المختلفة التي نمر بها قد تؤدي إلى مشكلات صحية وأمراض عديدة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. فلذلك سنتعرف عن أبرز أضرار الغضب على الصحة. تعد الصحة النفسية أحد أهم مفاتيح الحفاظ على الصحة العامة، فكلما شعر الإنسان بالراحة والسعادة انعكس ذلك إيجاباً على جسده، بينما يؤدي الغضب المستمر إلى آثار سلبية قد تطال مختلف أعضاء الجسم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. إذن ما هي أضرار الغضب على الصحة؟ أولاً، أمراض القلب، حيث يعد القلب أكثر أعضاء الجسم تأثراً بالغضب، إذ ترتفع سرعة نبضاته بشكل كبير، ومع تكرار نوبات الغضب يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية. خلال الغضب مستمعين ترتفع مستويات هرمونات التوتر مثل الكاتيكولانامين وبعض الهرمونات، مما قد يسبب ضررا في عضلة القلب ويزيد من ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين، ويرفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب على المدى القريب وكذلك البعيد. إذن ثانياً، اضطرابات النوم يؤثر الغضب في توازن الهرمونات داخل الجسم، مما يؤدي إلى صعوبة النوم أو اضطراب جودة النوم، وعدم الحصول على قسط كافي من النوم يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما يضعف التركيز ويؤثر سلباً في الأداء الدراسي والمهني. ثالثاً، ارتفاع ضغط الدم، فعند الشعور بالغضب يضخ القلب كميات أكبر من الدم، مما يساعد الضغط على الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم، ومع تكرار ذلك تزداد احتمالية الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة أبرزها أمراض القلب. رابعاً، مشكلات الجهاز التنفسي. قد يؤدي الغضب إلى تفاقم أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، إذ يسبب صعوبة في التنفس ويزيد من احتمالية التعرض لنوبات ربو حادة لدى المصابين. خامساً، الصداع. يسبب الغضب توسعاً في الأوعية الدموية بالرأس وزيادة تدفق الدم إليها، مما يؤدي إلى الإصابة بالصداع، كما يسبب انقباض عضلة الرأس والرقبة، وهو ما يمنح الشخص شعوراً بجودة ضغط أو حزام مشدود حول رأسه. سادساً، السكتة الدماغية. في بعض الحالات الشديدة قد يسهم الغضب في زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية نتيجة تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو اضطراب تدفق الدم إليه، وهي حالة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الشلل لا قدر الله. كذلك تأثيرات سلبية على الجلد، فعند الغضب يفرز الجسم هرمونات وتزيد من إنتاج الدهون في البشرة، مما يساهم في ظهور الحبوب والالتهابات الجلدية، وقد يزيد من أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية. وكما أن الغضب المتكرر مستمعين قد يقلل من إنتاج الهرمونات التي تساعد على تكوين الكولاجين، وهو ما يسرع ظهور التجاعيد وعلامة التقدم في السن. إذن مستمعين، هناك بعض النصائح للسيطرة على الغضب بطرق صحية. بعدما تعرفنا إلى أضرار الغضب على الصحة، يصبح التحكم فيه ضرورة للحفاظ على سلامة الجسم والعقل. يمكنك القيام ببعض الأمور عزيزي المستمع، أولها الابتعاد عن المكان الذي حدث فيه الموقف حتى تستعيد هدوئك، ممارسة نشاط بدني مثل المشي أو الركض أو التمارين الخفيفة. كذلك تقبل مشاعر الغضب باعتبارها شعورا طبيعيا، مع الحرص على التعبير عنها بطريقة صحيحة. كذلك محاولة التعرف على السبب الحقيقي للغضب للمعالجة من جذور هذا الغضب.
ومن المهم ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل واليوغا والتحدث مع شخص تثق به للتخفيف من المشاعر السلبية. تذكر دائما عزيزي المستمع أن شعور الخطب مؤقت، لكن آثاره الصحية قد تستمر طويلا إذا لم نحسن التعامل مع الغضب. لذلك فإن السيطرة على الغضب ليست فقط وسيلة للحفاظ على العلاقات، بل هي أيضا استثمار حقيقي في صحة القلب والعقل والجسم. إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرة التنمية الذاتية.

بكم مستمعين الكرام من جديد وإلى فقرتنا للتنمية الذاتية. عزيزي المستمع، هل تواجه صعوبة في تنظيم حياتك اليومية؟ قد تكون مؤشرا على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. عزيزي المستمع، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة مستمرة في تنظيم الوقت أو إنجاز المهام أو الحفاظ على التركيز، هما ينعكس سلبا على حياتهم أو سلبا على حياتهم اليومية ودراستهم أو عملهم. ورغم أن هذه التحديات قد تبدو عادية لدى البعض، فإن استمرارها بشكل يؤثر في الأداء قد يكون مرتبطا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يؤكد المختصون أن هذا الاضطراب لا يقتصر على مرحلة الطفولة، بل قد يستمر حتى مرحلة البلوغ، حيث يواجه المصابون به صعوبات في إدارة الوقت وترتيب الأولويات وإنجاز المهام اليومية، إضافة إلى التحكم في الانتباه والانفعالات. إذا ما سبب هذه الصعوبات؟ يوضح عالم النفس الأمريكي بيج داسون أن السبب يعود إلى اختلاف طريقة عمل ما يعرف بالوظائف التنفيذية في الدماغ، وهي مجموعة من المهارات العقلية المسؤولة عن التخطيط وتنظيم الوقت والذاكرة العاملة، وكذلك التحكم في الانفعالات واتخاذ القرارات والقدرة على البدء في المهام وإتمامها. وعندما تتأثر هذه الوظائف مستمعين، تصبح المهام اليومية البسيطة أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى المماطلة وتأجيل الأعمال، ليس بسبب الكسل وإنما نتيجة صعوبة البدء في الحفاظ على التركيز حتى الانتهاء منها. إذا متى يكون التركيز أفضل؟ يشير داسون إلى أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ينجزون أعمالهم بصورة أفضل عندما تتوافر في المهمة الواحدة أو أكثر من الخصائص التالية: أن تكون مثيرة للاهتمام بحيث تتضمن عنصر ممتعا يجذب الانتباه، أن تمثل تحديا لأن المنافسة صعوبة المهمة تزيد من الحافز، كذلك أن تكون جديدة فتعلم شيء جديد يحفز الدماغ على التركيز، وأن تكون عاجلة إذ تساعد المواعيد النهائية على دفع الشخص إلى الإنجاز. لهذا يمكن تحويل بعض المهام الروتينية إلى أنشطة أكثر متعة، مثل الاستماع إلى كتاب صوتي أو بودكاست أثناء ترتيب المنزل أو غسل الصحون، ما يجعل إنجازها أسهل. كذلك كافئ نفسك بعد الإنجاز. من الوسائل الفعالة أيضا مستمعينا ربط إنجاز المهام بالمكافأة، ذلك وفق مبدأ انجز أولا ثم استمتع. فعلى سبيل المثال، يمكن تأجيل مشاهدة فيلم أو استخدام الهاتف أو ممارسة هواية محببة إلى ما بعد الانتهاء من المهمة المطلوبة، هو ما يعزز الدافعية ويشجع على الالتزام. كذلك الروتين يصنع الفرق. عزيزي المستمع، يرى المختصون أن بناء روتين يومي ثابت يساعد على التكيف مع متطلبات الحياة. يفضل أن يبدأ بخطوات بسيطة يسهل الالتزام بها أو يسهل الالتزام بها. من أهم الإرشادات في هذا الجانب عزيزي المستمع، البدء بعادة صغيرة لا تستغرق أكثر من 5 إلى 10 دقائق يوميا. كذلك تكرارها بانتظام، لأن تكوين العادات يحتاج إلى وقت قد يمتد من عدة أسابيع إلى عدة أشهر. الاستعانة بالمنبهات وتقويم قوائم المهام لتذكير النفس بالمواعيد وتعزيز الالتزام. كذلك يؤكد الخبراء أن تحقيق تقدم بسيط أفضل من التوقف الكامل عند التعثر، فإذا لم يكن بالإمكان ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة، فإن 5 دقائق تظل أفضل من عدم ممارسة أي نشاط. في النهاية، فإن مواجهة صعوبات التنظيم والتركيز لا تعني بالضرورة الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لكن استمرار هذه الأعراض وتأثيرها في الدراسة أو العمل أو الحياة اليومية يستدعي استشارة مختص للحصول على تقييم دقيق وخطة مناسبة تساعد على تحسين جودة الحياة. إذا مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية.

0: يوجد 9 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، وبحضور جميع أعضاء طارق صالح وعبد الرحمن المحرمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة الدكتور عبد الله العليمي وسالم الخنبشي، وكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع المحلية بما في ذلك مستوى التقدم المحرز على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وجهود استعادة التعافي وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة دروعا تذكارية لسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن تقديرا لجهودهما في تعزيز شراكة ودعم اليمن، وذلك في ختام زيارتهما إلى محافظة مأرب. وأعرب العرادة عن بالغ شكره وتقديره سفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا على زيارتهما للمحافظة، معبرا عن تطلعه إلى استمرار التواصل وتكرار مثل هذه الزيارات الميدانية لما لها من أهمية في نقل صورة واقعية عن الاحتياجات القائمة وتعزيز فرص الدعم والتعاون المشترك بما يخدم التنمية والاستقرار في مأرب خاصة واليمن بشكل عام. استقبل دورة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين شيبولا، والتي أطلعته على الترتيبات النهائية الجارية لتنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين وما تبذله اللجنة من جهود لتيسيرها. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا بقيادة هيئة الاسناد اللوجستي في محافظة مأرب لمناقشة سير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والبرامج المتعلقة بالاسناد اللوجستي. تفقد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي سير العمل في اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة مأرب، واطلع على برامجها في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها. نهاية الموجز في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء من جديد إلى فقرتنا الإجتماعية. سنتحدث عن مشكلة سلوكية للأطفال لا يجب تجاهلها على الإطلاق. عزيزي المستمع، جميع الأطفال دون استثناء يسيئون التصرف، بداية من الصراخ ونوبات الغضب والانهيارات إلى التحدي العام. هذه السلوكيات التي نخجل منها أحيانا تعد أمرا طبيعيا، وهي جزء من نموهم ورؤيتهم يكبرون. لكن هناك بعض التصرفات التي تدعو إلى القلق لأنها قد تبدو غير مهمة، يتوقع الوالدان أنها سلوكيات عابرة سيتم إصلاحها مع الزمن، لأن هذا غير صحيح، فقد يتطور الأمر ويتحول إلى عادة غير مقبولة. وحينما تلاحظ أن ابنك يقوم بسلوكيات مثل مقاطعتك أثناء الحديث أو تهويل الحقيقة أو عدم طلب إذنك للقيام ببعض الأمور، كذلك تجاهل سماعك حينما تطلب منه القيام بأمر ما، يجب الانتباه إلى هذه السلوكيات وعدم تجاهلها. في هذه الفقرة سنتحدث عن تصرفات يجب على الأب محاولة إصلاحها والتخلص منها في مهدها. أولا، المقاطعة عندما تتحدث. وفقا لموقع فيري ويل فاميلي، فإن طفلك قد يكون متحمسا بشكل لا يصدق لإخبارك بشيء ما أو طرح سؤال في ذهن طفلك. يكون الشيء الذي يحتاج إلى إخبارك به هو أهم شيء في العالم، فهو لا يدرك أن الآخرين قد تكون لديهم احتياجات لا تقل أهمية عن احتياجاته. لكن السماح له بمقاطعة حديثك لا يعلمه كيف يراعي الآخرين أو كيف يشغل نفسه عندما تكون مشغولا. حتى لو أخبرت طفلك الصغير مرارا وتكرارا أنه من المفترض أن ينتظر حتى تتوقف بشكل طبيعي عن محادثتك، يقول بأدب معذرة، فقد لا يتذكر ذلك دائما. لو وضع حد هذا السلوك الصعب، فإنه يجب عليك في المرة القادمة التي تكون فيها على وشك إجراء مكالمة أو الترتيب لزيارة صديق، أن تخبر طفلك أنك بحاجة إلى الهدوء وعدم مقاطعتك بعد ذلك. اجعله ينخرط في نشاط ما أو دعه يلعب بلعبة خاصة يظل مشغولا بها حتى تنتهي. ولتثبيت هذا النوع من المقاطعات أيضا، قم بإنشاء إشارات يتعرف عليها طفلك. على سبيل المثال، إذا وضعت يدك على كتفه فقد يشير ذلك إلى أنك تدرك أنك بحاجة إليك وستكون معه قريبا. أما إذا رفعت إصبعا أو إصبعين فهذا يعني أنك ستكون معه خلال دقيقة أو دقيقتين. قم بإيماء الرأس إشارة إلى تذكيره بالمقاطعة بأدب، وعندما يستجيب طفلك وينتظر مقدار الوقت المناسب للسماح لك بإنهاء محادثتك أو مهمتك، عليك أن تقوم بمدحه. هذا التعزيز الإيجابي سيقطع شوطا طويلا في المرة القادمة التي يحتاج بها إلى مقاطعة. كذلك اللعب الخشن جدا. في موقع برينتس، فإنه عندما يكلم طفلك زميلا له أثناء اللعب يجب عليك أن تتدخل، لكن لا يجب أن تتجاهل أيضا الأعمال العدوانية الأكثر دهاء مثل دفع أخي أو معاقبة صديق أصغر منه. إذا لم تتدخل بجدية يمكن أن يصبح هذا السلوك القاسي عادة متجذرة لدى هذا الطفل. كذلك التظاهر بعدم سماعك. إخبار طفلك مرتين أو ثلاث أو أربع مرات بفعل شيء لا يريد القيام به مثل الذهاب إلى النوم أو وضع ألعابه في مكانها يرسل رسالة مفادها أنه لا بأس من تجاهلك. يقول كيفي ليمان عالم النفس الحاصل على الدكتوراه لموقع برينتس، إذا سمحت لهذا السلوك بالاستمرار فمن المرجح أن يصبح طفلك متحديا ومسيطرا. لا يطلب الإذن. قد يكون من اللطيف أن يمشي طفلك البالغ من العمر عامين لإخراج البسكويت الذي يحبه من الخزانة، لكن ماذا ستفعل إذا بلغ الثامنة من العمر وذهب لزيارة صديق له في نهاية الشارع من دون أن يطلب الإذن؟ لا يجب السماح لطفلك بالتحكم في الأنشطة التي يجب أن تنظمها له بنفسك، لأن ذلك يعلمه عدم اتباع القواعد. إذا قام طفلك بتشغيل التلفزيون من دون إذن على سبيل المثال، أخبره أنه يغلقه أو أن يغلقه ويقوم بالاستئذان أولا مع ضرورة ذكر القاعدة بصوت عال، لأن هذا سيساعده على استيعابها. لكن مستمعينا، نتمنى لكم دائما تربية سليمة وصحيحة، ونذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي بطاقتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا اليوم سنتحدث بعد انتشارها، هل تنجح الجراحة بالروبوتات عن بعد في المواقف الحرجة؟ مستمعينا، شهد قطاع الروبوتات الجراحية عن بعد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، إذ خرجت الفكرة من معامل الاختبارات وأصبحت جاهزة لتطبيق العملي في عدة من بلدان حول العالم. ربما كانت جراحة إزالة البروستاتا التي أجراها طبيب في لندن على مريض في جبل طارق على بعد أكثر من 2000 مثالا حيا على انتشار الفكرة.

بعد. يتكون الروبوتات أو الروبوت من ثلاثة أجزاء رئيسية هي منصة الجراحة وطاولة المريض وطاولة الرؤية التي تسهل للجراح رؤية المكان الذي يجرى فيه العملية وتحكم في الذراع الروبوتية لإجراء العملية وتتيح المنظومة للجراحين إجراء العمليات على منطقة الحوض المعدة. أجرى الطبيب البريطاني بوروسكار الجراحة على مريض البالغ من العمر 62 عاما يدعى بول باكستون الذي أكد أنه كان سعيدا جدا بإجراء العملية والمشاركة في صناعة التاريخ الطبي وفقا لما قاله هذا الشخص. لا تعد حالة باكستون الوحيدة من نوعها التي شهدتها إجراء عملية جراحية عن بعد، إذ أجرى الطبيب سوديز هو طبيب جراحة قلب في مستشفى تاون العام جراحة على مريض في الهندية بعد عن المستشفى نحو 20,000 كيلومتر وفق تقرير موقع كارديو فاسكولر. ويصف التقرير هذه الجراحة بأنها أطول عملية جراحة عن بعد تجري باستخدام الروبوتات الجراحية وشبكات الاتصال فائقة السرعة، مع كون المنظومة التي استخدمت في هذه الجراحة قد أجرت أكثر من 173 جراحة مماثلة عالميا. ويطرح انتشار هذه الروبوتات والبدء في استخدامها مستمعين العديد من الأسئلة التقنية والمحورية فيما يتعلق بجودتها وقدرتها على العمل تحت الظروف المختلفة. يشير تقرير موقع مستشفى ليف المتخصص في العلاجات التجريبية والتقنيات الطبية المتقدمة إلى مجموعة من العقبات التي تقف أمام انتشار الجراحة الروبوتية بشكل كبير عالميا. تعد كلفة بناء أنظمة الجراحة الروبوتية كلفة صيانتها السنوية إحدى أبرز العقبات التي تقف أمام هذا القطاع، إذ تصل كلفة بعض الأنظمة التي ما يقارب من $1,000,000 مع تكاليف صيانة دورية تتخطى $100,000. كما يكشف عن عقبة كبيرة متعلقة بالعملية الطبية نفسها، إذ يعتمد العديد من الجراحين على الإحساس اللمسي أثناء إجراء العمليات الجراحية المختلفة لتأكد من حالة المريض وحالة الإجراء الجراحي نفسه. هو الأمر الذي يغيب عن الاعتماد على روبوتات الجراحة عن بعد، مما قد يزيد من المضاعفات عقب العمليات أو يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة. مستمعين، يؤكد التقرير أن العقبات التقنية مثل انقطاع الاتصال بالإنترنت أو توقف الروبوتات عن العمل بشكل مفاجئ أثناء العملية تعد من أكبر المخاطر المتعلقة بالجراحات الروبوتية. في بعض الحالات فإن زمن التأخر في الاتصال قد يكون أيضا فارقا في الحياة أو بين الحياة والموت، فالتأخير ولو لأجزاء من الثانية بين حركة يد الجراح واستجابة الروبوت عبر الشبكة يعد أخطر تحدي، إذ أن أي انقطاع مفاجئ قد يؤدي إلى خطورة بالغة. وفوق ذلك فإن استخدام الجراحة الروبوتية عن بعد بحاجة إلى تدريب معقد وطويل يتضمن شروط اعتماد صارمة للطواقم الطبية، وهو ما لا تتيحه الكثير من البرامج التدريبية الطبية حاليا. كما أن هناك الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي تطرح تساؤلات حول المسؤولية الطبية إن حدث عطل فني، فإن الروبوت أثناء العملية وأين تقع المسؤولية؟ على الجراح أم على المستشفى المستضيف أم على الشركة المصنعة للروبوت الجراحي؟ رغم هذا فإن التقنية تحمل الأمل للعديد من المرضى المقيمين في المناطق النائية التي لا تحصل على رعاية طبية وصحية ملائمة. إذا مستمعينا، هذا ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

أهلا من جديد إلى فقرة المنوعات. مستمعينا، هل تخيلتم يوما تتحول الصافرات إلى لغة رسمية؟ في أعالي جبال جزيرة لا غوميرا الإسبانية ابتكر السكان لغة فريدة تسمى سيبلو غوميرا. هذه ليست مجرد أصوات عشوائية، بل هي لغة كاملة تنقل أو تنقل عبر الوديان السحيقة لتصل إلى مسافة تتجاوز 5 كيلومترات. يعتمدها السكان منذ قرون، التواصل يتجاوز صعوبة التضاريس، وكذلك الخبر الأروع عنها أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، لتعلمنا أن الإرادة البشرية قادرة على اختراع أدواتها الخاصة حتى في أصعب الظروف الجغرافية. تذكروا دائماً أن لكل مشكلة حل، حتى لو اضطررنا إلى ابتكاره بالصافرات. وبطاقتنا الثانية، عجائب الطبيعة، كائن الخلود البيولوجي. في رحلتنا الصباحية اليوم نغوص في أعماق المحيطات لنلتقي بقنديل البحر الخالد. نعم، لقد سمعتم ذلك بشكل صحيح، كائن بدعاء توري توبيسيس دوروني يمتلك سرا بيولوجيا يحير العلماء. فعندما يواجه هذا القنديل خطر الموت أو الجوع أو حتى الشيخوخة، فإنه لا يستسلم للنهاية، بل يقوم بعملية عكسية مذهلة تسمى التحول الخلوي، حيث يعود بجسده إلى مرحلة الطفولة ويبدأ دورة حياة جديدة تماماً. إنه الكائن الوحيد على كوكبنا الذي يتحدى مفهوم الزمن. ربما هي الدعوة لنا جميعاً لتبني مرونة هذا القنديل، فالحياة أحياناً تتطلب منا التراجع خطوة إلى الخلف لنبدأ من جديد بنضج وقوة أكبر. وإلى بطاقتنا الثالثة، دروس من الفشل، متحف الابتكارات الخائبة. مستمعينا، هل سبق أن خططتم لمشروع وفشل؟ لا تقلقوا، فأنتم في صحبة جيدة. في السويد يوجد متحف مدهش يسمى متحف الفشل. هذا المكان لا يعرض أو لا يعرض نجاحات الشركات العظمى، بل يعرض ابتكاراتهم التي باءت بالفشل الذريع، مثل أجهزة غريبة لم يفهمها أحد أو أطعمة ذات نكهات غير متوقعة. الرسالة خلف هذا المتحف مستمعين ليست السخرية، بل الاحتفاء بالشجاعة. فلكي تصل إلى اختراع يغير العالم، يجب أن تمر بمئات المحاولات الفاشلة. الفشل هنا ليس عيب، بل هو ميدالية الشرف، خطوة ضرورية على سلم النجاح. فإذا واجهتم تعثرنا اليوم، فتذكروا أنكم في مرحلة التجربة نحو النجاح الكبير. إذن بطاقتنا الرابعة، غرائب الجغرافية، المدينة التي لا تنام، شمس منتصف الليل. نعم، تخيلوا أن تستيقظوا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، تجد الشمس مشرقة في كبد السماء كأنها الساعة 10 صباحا. هذا هو الواقع اليومي لسكان مدينة هامرفست في النرويج، بفضل موقعها الجغرافي الفريد في الدائرة القطبية الشمالية. تعيش المدينة مستمعين ظاهرة شمس منتصف الليل، حيث ترفض الشمس الغروب لمدة شهرين كاملين خلال فصل الصيف. هذا الوضع يقلب موازين الحياة التقليدية، فالناس يمارسون حياتهم ويعملون ويستمتعون بنزهاتهم تحت ضوء الشمس في وقت كنا نعتبره مخصصا للنوم. إنها تذكير لنا بمدى تنوع كوكبنا وكيف تفرض الطبيعة قوانينها الخاصة التي قد تبدو لنا كأنها من نسج الخيال. إذا مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات. نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إلى فقرة حدث.

عدنا لكم مستمعين الكرام إلى فقرة ختام البرنامج فقرة حدث، وحيث حدث في مثل هذا اليوم 30 يونيو في من العام 1920 اندلاع ثورة العشرين في العراق. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1960 استقلال الكونغو كينشاسا عن بلجيكا. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1980 مجلس الأمن يبطل قرار إسرائيل بضم القدس. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1991 إلغاء سياسية أو سياسة التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1997 صدور رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف للكاتبة جوان. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2004 السلطات العراقية تتسلم الرئيس العراقي السابق صدام حسين من السلطات الأمريكية مع 11 معتقلا من طاقم حكمه السابق. إذن مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. انتظرونا في حلقات قادمة ومواضيع جديدة في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم. نسمع عادة في وسائل الإعلام مصطلح ازدراء الأديان، فماذا نعني بازدراء الأديان؟ ببساطة، ازدراء الأديان أو التجديف هو إساءة أو استخفاف يصدره شخص أو هيئة ما بشأن معتقدات وأفكار ديانة ما، وقضيته مثار جدل بين كثيرين. فبينما يرى البعض في ذلك حقا يتعلق بحرية الرأي والتعبير تجب حمايته، يقول آخرون إنه يعزز الكراهية الدينية بين البشر، وبالتالي يطالبون بمنعه قانونا ومحاسبة فاعله. رغم جدلية تحديد مفهوم ازدراء الأديان في مختلف الأوساط الدينية والفكرية والحقوقية العالمية، فإنه يقصد به بشكل عام عدة أشياء، من بينها تعمد النيل من الأديان ومعتقداتها وشخصياتها المقدسة لدى أتباعها، وإشاعة الأفكار النمطية السلبية بشأنها، وتبني مواقف متعصبة أو تمييزية في مجال الديانات والمعتقدات. ففي العالم الإسلامي مثلا، تتبنى عدة دول تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها في الأماكن العامة أو بواسطة المكتوبات ووسائل الاتصال السمعية والبصرية والإلكترونية، فتحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو الأديان أو الطوائف المنتمية إليها أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة. وتعتبر مسألة ازدراء الأديان من المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً بين الحقوقيين وعلماء الدين ورجال القانون، بدءاً من إشكالية ضبط المفهوم وتحديد دلالاته، وانتهاءاً بمشمولات بنود القوانين المتعلقة به وكيفية استخدامها. فالمعارضون لتجريم ازدراء الأديان يبدون خشيتهم من أن يقود ذلك إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير والتحكم في النقاش المدني المفتوح وقمع المخالفين وتعزيز التطرف والتعصب الديني، كما أنه قد يعطي للحكومات الحق في تحديد الأفكار المقبولة وغير المقبولة أخلاقيا، وهو ما قد يفتح الباب أمام خنق نقد الأديان والمؤسسات الدينية ومضايقة المعارضين والأقليات الدينية. ويرد مؤيدو سن قوانين منع ازدراء الأديان بأن الهدف من التجريم هو حماية المقدسات الدينية وتطويق مشاعر الكراهية للأديان، لأن انتشارها يهدد التعايش بين الأمم والحضارات بخطر كبير، إذ يؤدي إلى الإخلال بالسلم الدولي ويشكل مساسا خطيرا بالكرامة الإنسانية ويفرض قيودا على الحرية الدينية للمؤمنين بها. ويضيفون أنه لا ينبغي النظر إلى تجريم ازدراء الأديان وكأنه تقييد لحرية الفكر أو كبت للحق في التعبير الذي يجب ألا يستخدم لأذى الآخرين وإهانتهم، بل كآلية للوقاية من التطرف والفتن الدينية والطائفية في المجتمعات البشرية التي يسببها التحريض على الحقد الديني والعنف. طبقا لدراسة أجرتها منظمة فريدم هاوس الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، شملت كلا من الجزائر ومصر واليونان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبولندا، فإن القوانين المناهضة للاستخفاف بالمقدسات غالبا ما تصاغ لحماية معتقد أغلبية السكان في البلد المعني. فقد وجدت أن قوانين ازدراء الأديان في اليونان مثلا تستخدم فقط في مقاضاة حالات يعتقد أنها تنطوي على ازدراء للكنيسة الأرثوذكسية، وفي أندونيسيا تستغل غالبا ضد الافتراء على الإسلام. وأضافت المنظمة أنها اكتشفت من واقع دراستها لكل دولة على حدة أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الدولية هي السمة السائدة في تلك الدول، لأن مثل هذه التشريعات غالبا ما تستغلها الحكومات لقمع حرية التعبير وحرية الأديان. في يناير 2011 أثار باب الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر جدلا كبيرا حين أغضب الباكستانيين بدعوته إلى إلغاء قانون المعاقبة على ازدراء الإسلام في بلادهم، وادعى أن السبب الأهم لذلك هو أن هذا القانون بات يستخدم ذريعة لأعمال ظلم وعنف ضد الأقليات الدينية، وهو ما اعتبرته هيئات إسلامية باكستانية خرقا لميثاق الأمم المتحدة للسلام.
ومن أبرز الاتهامات بازدراء الأديان عربيا تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المصرية في فبراير 2013 مع الروائي يوسف زيدان إثر رفع دعوة تتهمه بازدراء الأديان في كتابه اللاهوت العربي وأصول العنف الديني. وذكر زيدان أن المحققين اتهموه بالإساءة للديانات السماوية الثلاث، وكانت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية اتهمت زيدان بالإساءة إلى المسيحية في روايته عزازيل التي صدرت عام 2008 ونالت جائزة البوكر العربية. ويحظر القانون المصري الإساءة إلى أديان الإسلام والمسيحية واليهودية. مستمعين الكرام، تظل مسألة فرض قوانين تحظر الازدراء بالأديان أمرا جدليا في العالم، فبين معارض ومؤيد تبقى حرية التعبير مع احترام الآخر وعدم التقليل من شأن معتقدات أحد أو أفكاره أمرا في غاية الأهمية لرقي المجتمعات وتقدمها. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

صبي يا بعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طرقتني غاصبي

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يستعرض مستجدات الأوضاع ويشدد على تسريع الإصلاحات وحماية المكتسبات الوطنية. العرادة يلتقي سفيري الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا في ختام زيارتهما لمأرب. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، عقد مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، عثمان مجلي ومحمود الصبيحي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة دكتور عبد الله العليمي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع المحلية بما في ذلك مستوى التقدم المحرز على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وجهود استعادة التعافي وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. واستمع المجلس إلى إحاطات حول مستجدات الحالة الأمنية في المحافظات المحررة والإجراءات المطلوبة لمعالجة التحديات القائمة والتعامل معها بكفاءة ومسؤولية. وأثنى المجلس في هذا السياق على جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في ملاحقة وضبط العناصر المتورطة بجرائم الاغتيالات الأخيرة وبسط الأمن والاستقرار، مجددا الالتزام الدولة بالمضي قدما في مكافحة الإرهاب وتوظيف كافة الإمكانيات للوصول إلى الجنات ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة. قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة دروعا تذكارية لسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن تقديرا لجهودهما في تعزيز شراكة ودعم اليمن، وذلك في ختام زيارتهما إلى محافظة مأرب. وأعرب العرادة عن بالغ شكره وتقديره لسفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا على زيارتهما للمحافظة، معبرا عن تطلعه إلى استمرار تواصل وتكرار مثل هذه الزيارات الميدانية لما لها من أهمية في نقل صورة واقعية من الاحتياجات القائمة وتعزيز فرص الدعم والتعاون المشترك بما يخدم التنمية والاستقرار في مأرب خاصة واليمن بشكل عام. وأشار العرادة إلى أن القيادة السياسية والحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمانحين بما يسهم في توسيع مجالات التعاون ودعم جهود التنمية والاستجابة الإنسانية، مطمنا المواقف الداعمة على مختلف الأصعدة، داعيا الاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء الدوليين إلى توسيع تدخلاتهم الإنسانية والتنموية بما يعزز قدرة الجهات ذات العلاقة على تجاوز الصعوبات ويمكنها من تلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين والمجتمع المحلي. وفي ختام الزيارة أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في تصريح صحفي التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم اليمن وتعزيز أوجه العلاقات والتعاون، وذلك خلال زيارة مشتركة إلى محافظة مأرب مع سفيرة المملكة الهولندية. وقال إن الزيارة تضمنت لقاءات متعددة مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة وعدد من الجهات المعنية والشركاء وعدد من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي وهولندا بتطوير العلاقات مع اليمن وبشكل خاص مع محافظة مأرب. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والمملكة الهولندية يفخران بدعم عدد من المشاريع التنموية في المحافظة، مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم لليمن خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لليمن. ومن جانبها أعربت سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن عن بالغ شكرها وتقديرها لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، موجهة الشكر كذلك لفريق العمل بالمحافظة وسكان مأرب من أبنائها أو من النازحين الذين وجدوا فيها ملاذا آمنا. وقالت إن الزيارة كانت فرصة مهمة للاطلاع على الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في إدارة المحافظة والالتقاء بالمسؤولين مسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين إلى جانب زيارة شركة صفر ولقاء النازحين والمهاجرين، معبرة عن إعجابها بما لمسته من صمود السكان وإصرارهم على بناء حياة جديدة رغم الظروف الصعبة. وأكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا يعتزان بالمساهمة في دعم التنمية والاستجابة الإنسانية في مأرب، مشيرة إلى أن ما شهدته يعكس قدرة أبناء المحافظة على الصمود والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام في مأرب واليمن عموما. وأشارت إلى أنها تتطلع إلى زيارة مأرب مرة أخرى في المستقبل القريب، لافتة إلى أن آخر زيارة لسلفها كانت قبل 3 سنوات ونصف، بينما كانت آخر زيارة شخصية لها إلى المحافظة قبل 30 عاما، مؤكدة أن مأرب شهدت تطورا كبيرا وأعربت عن أملها في العودة مجددا لمواصلة تعزيز التعاون والشراكة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين شيبولا، والتي أطلعته على الترتيبات النهائية الجارية لتنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين وما تبذله اللجنة من جهود لتيسيرها. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أن الحكومة تولي اهتمام خاص بملف الأسرى والمختطفين باعتباره أولوية إنسانية ووطنية، مشيدا بالدور الذي تقوم به اللجنة الدولية في تسهيل الإجراءات الإنسانية ذات الصلة بهذا الملف والضغوط المطلوبة لدفع ميليشيا الحوثية الإرهابية على التعاطي الجاد مع هذا الملف الإنساني. وكما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وأوجه التعاون والتنسيق بين الحكومة واللجنة الدولية لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. واستمع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقرير حول برامج اللجنة وأنشطتها الميدانية في اليمن ومستوى التدخلات الإنسانية في القطاعات المختلفة، معربة عن تقديرها للتعاون القائم مع الحكومة وأهمية استمرار التنسيق المشترك بما يسهم في إنجاح البرامج الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة القضايا الإنسانية وفي مقدمتها ملف الأسرى. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا بقيادة هيئة الإسناد اللوجستي في محافظة مأرب لمناقشة سير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والبرامج المتعلقة بالإسناد اللوجستي. وأشاد وزير الدفاع خلال الاجتماع بحضور مساعدي وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية بالجهود التي تبذلها قيادة هيئة الإسناد اللوجستي ودوائر المختلفة أو دوائرها المختلفة في سبيل تعزيز وتطوير قدرات القوات المسلحة في الجوانب اللوجستية، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير الوسائل والأساليب المتبعة في عمل الهيئة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ورؤية وزارة الدفاع الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الإسناد العسكري. وأكد الفريق العقيلي استعداد قيادة وزارة الدفاع لتقديم الدعم اللازم لهيئة الإسناد اللوجستي ودوائرها وتوفير احتياجاتها بما يسهم في تحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز جاهزية القوات المسلحة. وتمنى رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبد العزيز الفقيه اهتمام ودعم قيادة الوزارة لهيئة الإسناد اللوجستي، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة لتعزيز الجوانب الإيجابية وتصويب جوانب القصور. واستمع وزير الدفاع على إيجاز الأعمال هيئة الإسناد اللوجستي للنصف الأول من العام 2026 والذي قدمه مساعد رئيس الهيئة ورئيس اللجنة الطبية العسكرية اللواء الركن عبد العليم حسان، والذي تضمن أبرز الإنجازات ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج إلى جانب التحديات والاحتياجات القائمة. وعقب الاجتماع تفقد وزير الدفاع مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية، حيث طاف بأقسام المركز واطلع على الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة للجرحى والمرضى من منتسبي القوات المسلحة، واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل المركز والبرامج العلاجية والتأهيلية التي يقدمها. وكما التقى وزير الدفاع عددا من الجرحى واستمع إلى احتياجاتهم، موجها الجهات المختصة بسرعة تقديم دعم مادي عاجل للمركز للإسهام في توفير الاحتياجات الضرورية بما يضمن استمرار تقديم خدماته الطبية والتأهيلية على الوجه الأكمل. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مجلس القيادة الرئاسي يستعرض مستجدات الأوضاع ويشدد على تسريع الإصلاحات وحماية المكتسبات الوطنية. العرادة يلتقي سفيري الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا في ختام زيارتهما لمأرب. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من تقديم النشرة أنا رحمة عبدالله، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

عصبي يا بعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طردت غصبي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: المستمعون الأكارم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج

فمن مسمياته الجامعة. وظلت الأمة حاضنة للمسجد قائمة به ومنه عمارة وتعميرا وتموينا ودعما بالأوقاف والأحباس، فكان كموضع القلب يضخ في شرايين حياة الناس دماء صافية ملؤها الأمن والسلام والسكينة. وساد الإخاء بين أفراد المجتمع وعم التصافي، وحينما غاب دور المسجد أو غيب وتعطل ظهر الأثر غما وكمدا على مستوى الفرد والجماعة في كل مناحي الحياة. ولا زالت الجهود حثيثة للتضييق على دور المسجد وشل وظيفته وتحجيم دوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. المستمعون الأكارم، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هداش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة وأهلا وسهلا بكم. عباداتنا في خطر، طاعاتنا في خطر، ديننا في خطر، تعبك أخي المسلم في خطر. بسبب ماذا؟ الرياء، وما أدراكم ما الرياء. الرياء يجعل الأعمال هباء منثورا والعياذ بالله، يحبط العمل وهو من الشرك الذي قال الله فيه لئن أشركت ليحبطن عملك. أخطر على المسلمين من الدجال كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشد فتكا على الدين من الذئب الرياء، وما أدراكم ما الرياء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي رب العزة يقول يوم القيامة، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك جل في علاه، الله أكبر. ولهذا يا إخواني لابد أن نحذر من الرياء، وهو يولد الذل والصغار والهوان ويحرم ثواب الآخرة وأيضا يسبب عذاب الآخرة. أول من تسعر بهم النار هم الذين يراهم الناس في الظاهر أنهم من الصالحين، لكن فقدوا الإخلاص فعوقبوا. ولهذا عالم ومنفق ومجاهد، هؤلاء من أشرف الناس في الأعمال الصالحة، لا يوجد شيء يعادل الجهاد في سبيل الله. أيضا حفظ القرآن والعلم والعلماء، أيضا الإنفاق في سبيل الله من أحب الأعمال، لكن لماذا أول من تسعر بهم النار؟ لأنهم ما عملوا ذلك لوجه الله. يقال لصاحب العلم: تعلمت ليقال قارئ، فقد قيل اذهبوا به إلى النار. ويقال لصاحب الجهاد الذي يقول: ما تركت جبهة ولا مكان إلا ذهبت إليه، فيقال له ليقال لك جريء شجاع، فقد قيل اذهبوا به إلى النار. والمنفق أيضا الذي ما ترك بابا إلا وأنفق فيه، يقال له لقد أنفقت ليقال كريم جواد، فقد قيل اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. نعم أيها الأخيار، ما أجمل الإخلاص وما أخطر الرياء على الإنسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، يقاتل يقاتل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن لنحذر من الرياء ولنتمسك بالإخلاص، فالإخلاص هو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيضله. نعم الإخلاص أن تجعل العمل لله خالصا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، كما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه الذي أنزل الله فيه تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى. من هو؟ الذي يؤتي ماله يتزكى.

نعم لماذا يتزكى وما له من بذلك العطاء وبذلك الإنفاق أي هدف إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، لأنه جعل عمله خالصا لله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الأخيار لابد أن نركز على الإخلاص في أعمالنا، فهو صمام أمان لأعمالنا وهو ضمان لأعمالنا. قيمة العمل بقدر الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بقدر الإخلاص تهون الأعمال ويكون لها طعم ومذاق. نعم، أكثر الناس طمأنينة في الجهاد وراحة هم المخلصون، وأكثر الناس وجودا للذة الإيمان في العبادة والطاعات هم المخلصون، لأن العبادة إذا لم يكن هناك إخلاص تكون ثقيلة، تكون ثقيلة العبادة. بالإخلاص تصبح الطاعات لذة ومنحة وأيضا قرة عين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية. فجدد الإخلاص في قولك وفي عمل، وارضي وجها واحد وهو وجه الله، ترضى عنك جميع الوجوه، لا تبقى منشغل تريد أن ترضي هذا وترضي ذاك وتنشغل بهذا وذاك، انشغل برضاء الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أرضيته رضي عنك جميع الناس. وأكثر الناس إخلاصا هم أكثر الناس ثباتا، ولهذا قالوا إنما يتعثر من لم يخلص. أكثر من يتعثر في أعمالهم، يبدأ نشيط في أعمال الخير والطاعات ثم يضعف بسبب ضعف الإخلاص. ولو كان هناك إخلاص لله فهو يشتغل مع الله لا يشتغل مع البشر. قد ربما تقوم بأعمال ولا يمدحك الناس أو يثنون عليك، لا تنتظر منهم المدح والثناء، انتظر المدح من رب العزة جل في علاه. المخلصون هم أكثر الناس أثرا وأكثر الناس نفعا وأكثر الناس طمأنينة وأكثر الناس هدوءا. بالإخلاص ينجيك الله من كل كرب وينجيك من المضائق. نعم، كما في حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار وأطبقت عليهم الصخرة فلم ينجيهم من ذلك الغار إلا خالص أعمالهم. فاجعل لك من أعمالك عمل خالص لا يطلع عليه أحد. ولهذا الشيطان يحاول أن يفسد كثير من الأعمال ويجعلك تتحدث بأعمالك. ولهذا ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا في الإخلاص. وهناك سؤال مهم، كيف أعرف أني مخلص أو كيف أعرف أني مرائي؟ استمرارك في العمل يدل على الإخلاص، استواء الذم والمدح عندك من الناس يدل على الإخلاص، لا يؤثر فيك الذم أو الإساءة يدل على الإخلاص، أن تنسى حسناتك وإحسانك للناس كما تنسى سيئاتك جميل، لأن الأصل الإحسان أن تتركه لله ولا تبقى تذكر الناس بما عملت. نعم، حلاوة الطاعة الخفية من الإخلاص، عندما تجد حلاوة للطاعة الخفية. ولهذا المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. نعم، قد ربما الشيطان أحيانا يأمرك بترك بعض الأعمال من أجل الرياء، وهذا من كيد الشيطان والعياذ بالله، فينبغي التنبه له. كما قال أحد السلف، العمل من أجل الناس شرك، وهذا القائل هو الفضيل بن عياض، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فلا تترك العمل من أجل الناس ولا تعمل من أجل الناس، وإنما جاهد نفسك في الإخلاص، واكثر من الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خفنا الرياء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. جاهد نفسك واخلص لربك تنجو في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعل أعمالنا لك خالصة، ولا تجعل لأحد من خلقك فيها نصيب. نعوذ بك أن نكون في أعين الناس من الصالحين، وعندك من المغضوب عليهم أو الملعونين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. مسجد التوبة أو المسجد الأثري أو ما يعرف عند أهالي مدينة تبوك بمسجد الرسول. تعود نشأة المسجد إلى غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة، حيث أدى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 10 ليال. أول بناء للمسجد كان في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، حيث كان بناؤه من الطين وسعف النخل للسقف والحجارة المنقوشة. ثم تجدد بناء المسجد في العهد العثماني في العام 1062 للهجرة، وأعيد بناؤه مرة أخرى في العهد السعودي، وأمر بتجديد بنائه على طراز الحرم النبوي الشريف في العام 1393 للهجرة. يقع مسجد التوبة في منطقة وسط البلدة القديمة وبالقرب من قلعة تبوك. يقع المسجد على امتداد أشهر أسواق المدينة، وهو سوق الجادة أو جادة فهد بن سلطان، كما يقع مسجد التوبة قرب طريق الأمير فهد بن سلطان وطريق عثمان بن عفان. يعتبر المسجد النواة الرئيسية التي تشكلت منها مدينة تبوك بأحيائها وأسواقها، ويقع إلى جوار المسجد بعض الأماكن الأثرية كعين السكر التي ارتبط تاريخها بغزوة تبوك، حيث مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس كلهم. فقال الرسول لمعاذ ابن جبل: يوشك يا معاذ إن طالت بك الحياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. يعد المسجد واحد من أبرز معالم منطقة تبوك وأشهر مساجدها، واكتسب مكانته لما يمثله من تجسيد لمرحلة تاريخية مهمة تتمثل في غزوة تبوك وجيش العسرة الذي جهزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة لملاقاة جيش الروم. ذكر المؤرخون أن أول بناء للمسجد كان في عهد الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز حينما كان واليا على المدينة، وتم بناؤه من الطين والجريد وسعف النخل للسقف. وتم تجديد بناء المسجد في العهد العثماني في العام 1062 للهجرة، وجدد مرة أخرى في عهد الأتراك حيث بني من الأحجار المشذبة ذات الطراز الإسلامي. ظل المسجد على هذه الحال حتى زار الملك فيصل بن عبد العزيز مدينة تبوك، حيث أمر بإعادة بنائه مرة أخرى بشكله الحالي وتجديد بنائه على طراز وتصاميم مشابهة للحرم النبوي الشريف، وذلك في العام 1393 للهجرة. بدأ العمل بإعادة بناء المسجد، وتمت إضافة ما حوله من فناء، ودفنت البئر المجاورة له، وأزيل ما حوله من مبان قديمة لتكون هناك مساحة واسعة حول المسجد. وتم الانتهاء من البناء في العام 1395 للهجرة. توجد بالقرب من المسجد مقبرة دفن فيها عدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. في العام 1409 للهجرة وجه فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك بتحصين المنطقة المؤدية إلى المسجد، وتم تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد، ويتسع المسجد حاليا لحوالي 1000 مصلٍ.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج منارات، في أمان الله.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مارب، صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد

0: 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأكارم، محييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. وفي هذه الحلقة لازلنا مع الشيخ والمناضل الشهيد علي ناصر القردائي. تناولنا في الحلقة الماضية السياق الثوري والسياق الاجتماعي في شعر القردائي، وتبقى لنا السياق الأدبي أو الخصائص والسمات العامة لأدب القردعي. رأينا أن نتناوله خلال هذه الحلقة. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذي الكريم، أحييك في بداية هذه الحلقة. وعندما نتناول شخصية ثورية مثل القردعي أو مثل الشخصيات التي سبقت، لا شك بأن عامل الوقت يكون ضيق جدا، وبالتالي نتناول اليوم أو نبحر سويا في جانب السياق الأدبي للشعر القردعي. و حبذا أن نتتبع السمات والخصائص العامة لهذه التجربة الشعرية التي عكست السياق الثوري أو السيرة النضالية لهذا الثائر، ووثق من خلال قصائده، وثق مراحل سيرة حياته الثورية، وربما أصبحت هذه القصائد وثائق تاريخية لازالت حتى اليوم تروى، ولازالت تتناقل شفاهة بغض النظر عن ما تم تدوينها أو ما أنتج من من من من كتيبات، ربما أقول لأنها كانت عبارة عن جهود ذاتية كلها.
1: نعم، الشهيد القردعي رحمة الله تغشاه، هذا الرجل المناضل، يعني لو أردنا فقط أن نقرأ السمات الأدبية في شعره، فنجد على أن الرجل كان يعبر عن أفكاره بطلاقة، أحيانا ما بين صورتين من الصور، وهي الصورة المتحفظة على المعاني اختباء من كما يعني يستحب، يعني يحب أن يقال، التي يواربها مواربة، والأخرى أحيانا تكون صريحة.
0: نعم، يعني لكل مقام مقال،
1: لكل مقام مقال. فهو الرجل الراجح الحكيم الذي عرف بحكمته ورجاحة عقله. فمعروف عن أنه هناك قال أحدهم: إذا أردت أن يعني أني لا أحب أن يتداول الناس من شعري ولو بيتا واحدا طوال العهد. نعم. قالوا والشعر هو ما بقي على ألسنة الناس. يعني الآن مثلا يعني الذي يقول: مكر مفر مقبر مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. يعني لماذا الناس تكررها؟ لأنها كانت كأنها يقال في القرآن موضونة، كلمة موضونة، كأن القصيدة موضونة أي مطرزة. نعم. فالشعر القوي الذي يصل إلى القناعات ويحاول، يعني قالوا أن الشعر هو حاجة من اثنين: إما أن يقنعك بشيء، إما أن يغير قناعتك عن شيء. هذا الشعر، هذا الأدب الأصل هكذا. ولذلك يعني أنا أعتقد حتى اليوم الأطفال ما زالوا يذكرون قصيدة القردع البطل الذي قالها في يحيى حميد الدين، الذي قال هو مع الطاغية يحيى حميد الدين: يا طير، الذي أرسل له يحيى حميد الدين: يا طير، مهما طرت في جو السماء لابد ما تنزل رضاء والله صميل. وهنا نلاحظ اللفظين: رضا والله صميل، ما بين الترغيب
0: هنا طباق
1: ما بين الترغيب والترهيب، وهنا يسمى عند أصحاب اللغة الطباق. وهو اختلاف الجنس مع تقابل اللفظ، اللي هي كما تقول ليل ونهار ورضا وصميل. طبعا كلمة صميل
0: هنا معروفة، هنا ناقص،
1: هي كلمة عربية، كلمة يعني من اللهجة، والصميل هو الهراوة الأصل، وهي التي تستخدم أحيانا في الإجبار أو في المضاربة أو المشاجرات. وهو بهذا يكني بأنه سوف تأتي غصبا أو رضا. فطبعا الرد كان ساحقا من شهيدنا البطل، حيث يقول: الطير حلف بالله وبالرب السماء، ما طاعكم لو تشعل الدنيا شعيل، ما دام له جنحين حاكم محكمة، لا فكري شهي يقطع الخط الطويل. طبعا لو نلاحظ هنا حاجة، يعني أنه ذكر حلف بالله رب السماء، كأنه يستمد الصورة الأدبية، يستمد قوته من رب السماء العالية. يعني أنا إذا أنت متقوي بجيشك وبحقك الزنابيل،
0: نعم،
1: فأنا متقوي برب السماء، حلفت الذي أحلف به
0: ونعم بالله،
1: والذي إذا حلفت به يبرني
0: ونعم بالله.
1: فكأنه يشعر وواثق بأن الله سيبر يمينه. يعني فقال الطير حلف بالله، وهنا طبعا كناية عن الصورة المشبهة، هو يقصد بنفسه الطير، لأنه طائر الحرية، يشعر بأنه لا حرية أكمل مثل حرية الطير. وذلك عملها رمزية لشخصية الحر. حتى في الشعارات لكل الأدبية الحرية في العالم يرسم دائما في الغالب طير، لأنه الطير أكثر،
0: نعم،
1: حرية،
0: أكثر حرية. نعم. نعم.
1: ولذلك قال الطير حلف بالله وبالرب سما ما طاعكم لو تشعل الدنيا شعل، ما دام له جنحين حاكم محكمة لا فكريشة يقطع الخط الطويل. طبعا لا فكري شيء، يقصد بها أنه متى ما نفض جناحيه ورفرف بهما وضرب بهما فلن تلحق به زنابيلك، بهذا المعنى. يعني طبعا كان الرد أنه خوفي عليك يا طير للقانص رمى، لا مدها من بندقة تصبح قتيل، بنون ولا عرف صورة مريم لا قص مخلابك وريشك والزجيل. طبعا هنا يحاول يعني إضافة إلى أنه بعد إضفائه على نفسه القداسة وأنه من آل النبي وأنه كذا، بدأ يهدد على أنه أقسم بهذه السور اللي هي سورة الأعراف وسورة مريم التي ذكر فيها القتال. يعني سورة مريم سورة الأعراف أنه سيقص مخالبه، ويقول مخلابك لأنه يعرف شراسة القردع. هذا القردع، فهو شاهين وبازي لا يناظر في في في مجال حريته. مخلابك لأنه يعرف أنه
0: يدرك من يخاطب،
1: ويعرف أنه قد أوجعه بمخلابه، وكأنه يقول وكأنه يقول لسان سأنتقم من مخالبك التي ضرتني،
0: نعم،
1: التي ضربتني بها. فطبعا كان رد الشاعر العظيم، الطير في عشه تحمى واحتمى ما يقنصه من هو من امثالك ذليل. طبعا الكلمة الذليل هنا يعني الواحد يرى نفسه أنه ابن الله، أنه الناطق باسم السماء،
0: استصغار،
1: يعني احتقار، قصف، يعني كأنه كسر هالته وقداسته. ولذلك
0: القداسة، نعم،
1: يقول علماء النفس يعني أنه إذا أردت أن تسقط طاغية فابدأ، وأول ما تفعل اسقط هالة القداسة،
0: اسقط
1: عنه
0: الهالة،
1: اسخر منها، اكسرها أمام الناس، تمام. ولذلك قال الذليل، من هذا يستطيع في هذه الأيام؟
0: أنا أوجه
1: إذا كان شخص لا يستطيع، يعني لم يقول كلمة سيدي يقطع رأسه، يعني لأنه يحاول أن يتعالى على ابن النبي حسب يعني رأيهم، فما بالك بشخص يقول لهذا السلالي أنه ذليل. قال الطير في عشه تحمى
0: واحتمى
1: ما يقنصه منه من امثالك ذليل. تخيل لو تقول لواحد لشخص أنا ما أسارش واحد من أمثالك، الكلمة هذه إهانة،
0: إهانة، نعم،
1: ويعني يشعر بها بالذات في المجتمع اليمني يعني
0: بالفعل،
1: والعربي بشكل عام. فكلمة أمثالك معنى أنك مثل سيء يحتدى به في الإساءة. فما ينقصه منه
0: من
1: أمثالك، ما يقنصه منه من أمثالك ذليل، لأن الذليل لا يستطيع أن يقنص ولا يستطع، بل يقنص، الذليل أن يقنص، هذا برأيه. فطبعا الطير قال هل شي بعلمك طير قد صابه عماء ولا بنى عشه على درب السبيل، كأنه يقول أنا ابن تلك العوالي، النسور لا تبني أعشاشها إلا بقرب السماء.
0: تذكر هنا أبياته القردع قال هزة فوج الأفواج وأنا في الحيد متعلي على الأفواج.
1: الله،
0: انظر إلى الصورة التي يصورها، كأنك أمام المشهد.
1: يعني
0: أنا في الحيد متعلي على الأفواج،
1: وأنا في الحيد متعلي على
0: الأفواج،
1: الأفواج
0: الأبراج، وقانص الصيد، قانص الذي يقطفين غصانة لو ثاجي وبندقي في ماني رسمها بوتاج.
1: الله، رسمها بوتاج، يقصد أنه من رسمها اشتراها من البريطاني.
0: جرمن،
1: نعم. فطبعا هنا صور يعني كثيرة جدا تنبثق، والله للأمانة لا أدري بأيهما أبدأ، يعني
0: بلاغة،
1: هل ببلاغته وحصافته في الرد، بل وإيجازه، لأنه صعب أن تشرح موقفك وأنك كذا وأنه أنت ضده وكذا في بيتين. يعني قالوا لا يجز يعني في البيتين إلا من كان شاعرا قطحلا
0: نعم.
1: كما قال المتنبي: الخيل والليل
0: والبيداء
1: تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
0: يعني أوجز الفكرة,
1: أوجز الفكرة كلها في بيت واحد. وهنا القردعي أوجزها حين قال: هل شي بعلمك طير قد صابح عمى. فعلا يعني جاب نادرة, يعني ما فيش طير عمى والأحرار لا يعتمون عن طريق الحرية.
0: نعم.
1: هو يقصد كأنه يلمح على أنه أنا لو يعني لو طلب مني أن أفسر هذه الكلمة, فكأنه يقول الأحرار لا تعميهم هذه التخويفات أو الإرعادات أو غيرها.
0: والثائر لا يفنى.
1: نعم, يعني أنا لا أخاف, ولا بنى عشة على درب السبيل. يقصد درب السبيل الطريق.
0: الطريق.
1: يعني لم يرى الناس أن نسرا بنى عشة على
0: قارعة الطريق. محال.
1: النسور جيران السماء. فلا تصل إليها إلا نسور, وأنت بهذا لست نسرا, أنت شخص ناقص وذليل. هو يقول بهذا. طبعا صب عليه كما تقول العرب, صب عليه من الإهانات صبا. وكأنه يعني لو جمعت قواميس الهجاء لما كفت هذا البيت أن تناظره. ولو حتى رد عليه الإمام, ولو رد عليه على هذه البيت, والله لا يستطيع أن يرده, فقد ألقمه حجرا وأهانه ومسح به البلاط كما يقال. يعني علي ناصر القردعي هذا الرجل الذي مقارنة بأدبه وثوريته العالية كان يمتلك روح أدبية وروح اجتماعية عالية. يعني فهو حين يتكلم عن العلاقات الاجتماعية للأمانة شخصية يقتدى بها. ففي قصيدة من قصائده يقول: شقيق ظهري وتربيتي ولي به ظن فيه الخصال الحميدة جمع الألواني, لكن لك الحمد يا شايف على كل صبور قادر على مؤمن وشيطاني. تميت قولي بنظم يدي وراسي طن, أما لساني يهيجني بالألحاني. صلاة يا لاف ما تربى الشجن واغصن على النبي ذي قتل عبادة لو ثاني. هنا القصيدة لما يقول شقيق ظهري, طبعا هذه الكلمة كلمة تحبب.
0: نعم.
1: لأحد الأقارب للأخ بالذات الشقيق,
0: هذه قالها في أحمد أخوه,
1: في أخيه أحمد. نعم. هذه الكلمة تقل للتحبب وزيادة المودة للشقيق, فتقال عندما تقول يعني بجفاء هذا أخي عندما.
0: نعم.
1: تعرف به. لكن عندما تقول هذا شقيق ظهري, فكأنك تقول هذا أنا هو أنت, أنا وأنت وأنت أنا, نحن روحاني حللنا بدل.
0: يمثلني.
1: يعني هو يمثلني. فيقول شقيق ظهري وتربيتي, لأنه أحمد كان أصغر منه.
0: نعم.
1: فشقيق ظهري وتربيتي ولي به ظن.
0: يعني أثق به.
1: هنا يقول أنه ليس ظن في أخلاقه, وإنما مرجعيتها لما ربيته أنا. نعم. عليه.
0: الثقة.
1: ثقة يعني فيه الخصال الحميدة. جمع الألوان, يقصد جمع الألوان الصفات الحميدة,
0: الصفات الحميدة
1: في الله, في القول.
0: نعم.
1: والسمع والتصرف والملبس ومتى يتكلم ومتى يسكت
0: بالفعل. وقد كان كذلك,
1: وقد كان كذلك أسرى الأمانة, والله يفخر بهم الثوار والأحرار. والله لو كنا للأمانة يعني في دولة تقدمية والأمانة, أنه ينبغي أن يكون هناك أكبر تمثال هو لشخصين, هو لعلي ناصر القردعي وللثلاثية الاثنين هؤلاء. هذا لأنه هذا له كلمات أما قبل الإعدام ولم يخاف الجلد قبل إعدامه بالحظات, وهذا لأنه قتل رأس طاغية اليمن, بل وأنه تفاخر بذلك. هذا الثانية الأولى. الثانية عندما الكلام الاجتماعي أو الشعر الاجتماعي الذي كان يلطف به, بل أنه كأنه أحياناً يعني يعدل ما أو بمعنى أنه يصلح ما بين خصيمين في القبيلة ببيت شعرية. يعني يا صاحبي صحبتك كذا كذا, يعني يقولها يعني.
0: نعم.
1: دي ولا يقول والله حنيت ما حن كذا يعني.
0: نعم.
1: ويرسل أبياته.
0: نعم.
1: فيرسل أبياته, هذه كانت لوقع الأبيات القصائد الشعر الشعبي أو النبطي أو الزامل في نفوس في أبناء المجتمع, في أفراد المجتمع, لأنه نابع أصلا من ثقافتهم. فكان له أثر عظيم. يعني مثلا أعطيك مثال,
0: مثلا يحضرني مثلا مثال في في في في نصرة المظلوم, أو أحدهم نهبت عليه ناقة تقريبا وهو مسمى ابن هيف. فجاء إلى القردع يدعيه ويستنصره، وكانوا من من من من مراد الذين نهبوا الناقة، وأعطاه ناقة أفضل من ناقته، وذكر في في في في في شعره يقول في ناقتك شل شل عرفة، في في ناقتك شل عرفة يا ابن هيف، أو بهذا المدلول ما كسبنا القريف
1: ما كسبنا الكريف. نعم هذا الرجل كان يعني عنده بسبب كاريزميته كان حتى أنه يعني في ناس مدحوه كثير، وكان يتواضع، ولأنه رجل شيخ كبير عظيم، وليس شيخ كمشايخ زي ما يقول الطير مانات يعني الذي جالس ولا شيء يخرج، بل أنه صارع نمر. هذا الرجل صارع نمر وصرعه وجاء برأس النمر، يعني الرجل هذا
0: صارع الإمامة أيضا،
1: صارع أكبر طاغية في الشرق الأوسط يحيى حميد الدين وابنه أحمد حميد الدين، فقتل الأول وأهان الثاني، يعني بطل لا لا لا لا تعدى الحدود الخريطة اليمنية. وينبغي والله للأمانة أنه المجاميع الفقهية والمجاميع العربية الوطنية والقومية ينبغي أن تدرس حياة هذا الرجل، يعني ينبغي أن تفخر به كصورة رمزية للثائر العربي. كان يملح شعر الاجتماعي نعود إليها،
0: نعم.
1: وهو أنه لك الحمد، يعني هنا النزعة الدينية،
0: الدينية نعم.
1: يعني أنه في الغالب أنه حتى هذه المقدرات التي أعطاني الله عز وجل فهي من الله، يعني هذا طبعا مما يحمد عليه من تواضعه
0: بالفعل.
1: هذا يذكرني بقول سليمان عليه السلام، يعني وإن كان هناك البعد في التشابه نعم. لكن الصورة تبدو لي شبه واحدة، هذا من فضل ربي عندما أعطاه الله عز وجل الملك. فالله عز وجل أعطاه هذا الرجل الشجاع، أعطاه الشجاعة وأعطاه الصبر وأعطاه البطولة وأعطاه الثورية وأعطاه أنه فصيح وشاعر،
0: نعم،
1: وأنه
0: أيضا
1: شيخ، وأنه مسمع الكلمة، وأنه هذه كلها يشعر بأنه يحمد الله على، ولذلك يدرج الحمد في كثير من قصائده.
0: هذه أيضا ضمن بنية القصيدة الشعبية هنا، كما أن القصيدة الجاهلية من ضمن بنيتها أن تبدأ بالوقوف،
1: يعني معروف أن القصيدة العربية تبدأ بأربعة صورة من الصور التي هي الأطلال أو الغزل أو الفخر
0: أو الوقوف على الديار
1: أو الفخر أو الهجاء.
0: نعم.
1: فكان يعني هذا أعتقد أنها صورة يعني من صورة القصيدة النبطية أو
0: الشعبية،
1: الشعر الشعبي أنا في هذه المنطقة
0: مألوفة لدينا أن يبدأ الشاعر بالحمد أو
1: وثم أنه هناك تلميح صورة سياسية دخلها في البيت نفسه، لك الحمد يعني الله لك الحمد الذي كأنك أعطيتني شيء، وفي المقابل أيضا لك الحمد أنك صبور قادر على مؤمن وشيطاني، يعني هنا كأنه يريد أن يقول لم يريد أن يبح باسم المؤمن ولا الشيطان،
0: نعم.
1: ولذلك هو تركها لله
0: تورية
1: فقال مؤمن وشيطاني، هو ما يعرف أن هم الثوار هم المؤمنين،
0: يزقلها للوسط،
1: أيوة يزقلها كما يقول للوسط، يعني فهو مؤمن بتورية بأن الثوار هم المؤمنون،
0: نعم.
1: يعني إذا كان شخص يعني لا يقبل أنه يقتل الطاغية إلا بفتوى من الناس، فكيف يعني ما يكونش من المؤمنين يعني؟
0: مؤمن.
1: فالشيطان هو يعرف من هو الشيطان،
0: من هو
1: صابر، يعني يقصدنا الله يقول يعني احنا البشر سبحانك يا رب، كأنه يقول سبحانك يا الله ما أصبرك على هذا الشيطان. فقال تميت قولي بنبض يدي وراسي طن، أما لساني يهجني بالألحان، ابن البيئة الفصيحة، يعني غالبا ما يعني ما يقرأ واحد قصيدة أبيات ويقوم يلحنها يعني على لحن زامل، أذكر أنه وإن كان مفاجئا أن أبيات لك يعني أبيات سمعتها بصوتك، يعني لحنتها لقصيدة من قصائد الأشياء البطل المناضل علي مهدي الشنواحي، يعني يعني شعرت أنه أنت لم تلحن أنت، إنما ما صنع مثلا الأستاذ مسعد هي البيئة هذه التي صنعت السلالم الموسيقية هذه اللي في رأسه. القردعي كان ابن هذه البيئة، ويعني قال حتى أنه كملت كلامي استنفذت، ولكن ما زالت هناك طقوس طقوس لألحانها يريد أن يلحنها
0: لأستكملها.
1: قال ثم قال صلاتي آلاف. وهذا طبعا مما حتى أنه عرف في الأدب الشعبي الأغنية حتى الوطنية كان حتى له كيف ما كانت الأغنية. واختم صلاتي على
0: والختم صلوا
1: ايوه والختم صلوا صلينا في الختام على مدري ايش
0: درجه
1: على فهذه الدرجه عليها من ما يعني ذكر الدكتور شوقي ضيف في كتابه العصور المتاخره قال بانه الاختتام بالصلاه قال ما جاءت لما بعد فتره الاندلس ولذلك قال وهي كانت سمه في المناطق التي سميت ببلاد يعني في دول الطوائف
0: وهي امتداد ربما لغرض المديحة.
1: نعم لغرض المديح وخاصة من بعد أن بدأت المذاهب
0: الذي ظهر فيه التجديد في المديحة في المديح النبوي.
1: السر في هذا أنه كان الاختتام بسبب بعض ظهور الطوائف الدينية.
0: نعم
1: فبعد فالمتصوفة رفعوا من شأن التحبب
0: بالنبي
1: صلى الله عليه وسلم والتقرب من أهله. وكذلك الشيعة بدأوا أنه يدخلون من أبياتهم ما تعلي من شأنهم مثل الكوميت ومثل خلف الأحمر ومثل غيرهم وغيرهم. هؤلاء الشعراء الذين عرفوا بهذا. ولذلك قال أنه هذه تقريبا من القرن الخامس ما بعد القرن الخامس الهجري وما فوق بدأت تتغير صورة القصيدة وهي حتى أنه
0: بل ما بعد القرن السابع
1: ما بعد القرن السابع الهجري. فقال أنه ما بدأت أنه تتغير بسبب أولا ظهور المذاهب الدينية والثاني ظهور مذاهب الأدبية المذاهب الأدبية ما بعد أبي نواس.
0: نعم
1: لأنه أبو نواس معروف أنه هو الذي هاجم صدر القصيدة التي
0: الكلاسيكية
1: هاجم القصيدة الكلاسيكية.
0: نعم
1: فقال أختم صلاتي آلاف ما تربى الشجر وغصن يعني كأنه يريد أن يقول عدد ما خلق الله من شجر. وهو بهذا كأنه يلمح إلى قول الله عز وجل أو إما في الأرض من شجر أقلام الآية
0: نعم
1: إلا تسبحوا بحمده الآية لا أذكر الآية بالضبط. فكأنه يلمح إلى هذه الآية وهنا النزعة إلى الجانب الديني وكأنه يقول أنا أصلي على النبي هنا بعدد هذه الأشجار ما تربى الشجر وغصن على النبي دي قتل. شوف القفلة في هذه خالف فيها صورة القصيدة الكلاسيكية حتى عنده نفسه حتى عند القردعي نفسه يعني من جانب أدبي يعني لو نحسبها. فختمها بقفلة هي أصل هي حلقتنا لهذا اليوم وهي صلاتي آلاف ما تربى الشجن وغصن على النبي ذي قتل عبادة لو ثاني. وكان طبعا هنا يتضح لنا الرؤية الثورية من منظور أدبي الرؤية الثورية للقردعي بأن هؤلاء الذين يدعون يعني يدعون السيادة يدعون أنهم أبناء الله يعني يدعون أنهم أحباب الله يدعون أنهم هذا يدعي على أنه ابن النبي يدعي السيادة هم الأوثان. فكان يقول يعني على النبي ذي قتل معناها كأنه يقول أنا سأقتفي أثر النبي وسأقتل عباد الأوثان وكأنه يقول أنا الثائر كما يعني أو كأنه يصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثائرا ضد الوثنية وعبادة الأصنام سواء من البشر أو من الحجر. ولذلك حتى معروف أنه سراقة بن مالك عندما داس بخيله
0: أو كان يلحق الرسول
1: لا لا لا أقصد أنه عندما أحد الصحابة عندما وصل إلى يعني قصر الكسرى فقال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهنا التلميحة أقصد أنه عبادة الأوثان كأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثائرا صلى الله عليه وسلم كان ثائرا ضد الوثنية وضد التصنيم وضد تصنيم الأشخاص وسأكون ثائرا وأنا أصلي على هذا النبي ومسلم تسليما كثيرا.
0: إذن أستاذ فيصل من خلال تتبع الخصائص والسمات الفنية والأدبية في شعر القردعي ربما نجد أن شعر الحماسة يطغى على غيره من الأغراض الشعرية في شعر القردعي.
1: نعم طبعا شعر الحماسة طغى بشكل ملحوظ في شعره
0: لما استدعته التجربة. نعم، التي
1: بسبب التجربة. نعم، بسبب التجربة والواقع الذي
0: والواقع
1: كان
0: الذي عاش فيه.
1: يهيج فيها الحماسة، ولأنه شخص لا يستسلم ولا ينحني.
0: نعم،
1: ولذلك كانت الحماسة عنده هي السقف الأعلى، يعني هي السقف الأعلى للثورة. وهو كما ذكرت في حلقة سابقة أنه يعني الثائر المأربي، يعني وليس جانب تحيز، لكن الثائر المأربي الشاعر بالذات هو الوحيد من الشعراء العرب الذي إذا قال فعل. معروف عن الشعراء أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا هؤلاء الشعراء. فطبعا قال في أبياته: وإحنا عزمنا برايش الحيوت السناد، يا جارية نمسك الجودة وحسك مرادي مراد، لول بلول منها الحيدنات، بارق برق على صنعاء محل الجهادي، ومسو يسقو بسيله في جميع البلاد، سيله معابر ورعده من بنادق جدادي، لا ما حضرته فلانا فلانا نسلم سعد عباد، حكم الإمامة برا حالي وسم الفؤادي، لابد ما نبلغ المقصد ونبلغ مرادي، نبلغ المراد. يعني رسالة تهديدية، وكأنه يقول أسلم تسلم يأتك الله أجرك
0: مرتين. هنا يعطي النصيحة لابنه جار الله،
1: يعني أيوة، يقول لابنه أنه هذه النصيحة،
0: حسك الجودة
1: يعني كن رجلا حكيما،
0: ويوصيه في القبيلة أيضا،
1: يوصيه في القبيلة أيضا، ويوصيه بأن يوجه فكره على أنه صنعاء هناك محل الجهاد، شي تجاهد لا تقاتل لا إلا في أمام الأوثان الذي ذكرهم في القصيدة السابقة. ولذلك ختمها ببيت قال: حكم الإمامة
0: برا حالي
1: وسمى الفؤاد، لا بد ما نبلغ المقصد
0: ونيل
1: المرادي، وهو الإطاحة بالحكم الإمامي.
0: نعم،
1: طبعا تتجلى الحماسة هنا بوضوح في قصائد القردعي، كون مواضيعها تتناول الكفاح والنضال ضد الإمامة.
0: نعم،
1: وجولات في شبوة طبعا معروفة، حين أرسله الإمام من باب الاستمالة، يريد أن
0: يستميله،
1: حين أرسله الإمام لطرد الحامل الإنجليزية، وبهذا طبعا كان يريد أن يقضي غرضين:
0: فخ،
1: أولا فخ للبطل القردعي، والثانية إن خلص القردعي أيضا على الألف فهو خلص من واحد من اثنين.
0: نعم،
1: فهو في الحالتين كسبان. ولذلك شوف الوساخة، ما أعتذر على اللفظ، يعني وساخة أولى الإماميين الذين لا أعتقد أنه يوجد قاموس للقذارة مثل هؤلاء الناس. قال ولذلك قال: والأبيات اللي ذكرناها قال: وأنا همي ضحكت كل قفرة، يعني كأنه يقول والله ما أعود، حتى ولو كان يريد بالفخ والله ما أعود. فهو هنا طبعا كان يفتخر بالقبيلة ويعتد، وهو ما
0: يعتد بقبيلته،
1: يعتد بنفسه وبقبيلته، وهو ما معروف عند العربي البطل في الأصول العربية، ويصفها بالجيش، يصف قبيلته بالجيش للدلالة على شجاعة رجالها. طبعا من شعر الشيخ علي ناصر القردعي للشيخ عبد الولي الذهب، شيخ مشايخ قيفة ذاك الأيام أثناء حرب قيفة ومراد.
0: نعم،
1: عام 42، قال أنه يعني في بالذات في التنازع على حد، يعني معين، نعم، معروف بحد المشيري.
0: نعم،
1: قال: يلا طلبناك يا ذي فوقنا سراح، بقدرتك عبد الظلام مرتاحي، ونحمدك مجتلى ليلك قفى الاصبح، والشمس يطلع عليها نور وضاحي، وكل نصبح على شغله يبل ارباح، والرزق معلوم متورخ، فللواحي مد لي يخلي الجوده تشباحي. قال: واشب نار الحرايب واطمن المياح، لا مد لي
0: يخلي
1: الجوده تشباحي، ونقد على الموجة.
0: هذا البيت فيه من الحكمه الشيء الكثير، ويجب الوقوف عنده كثيرا. هنا يوضح ان نفسه في الحرب طويل جدا.
1: نفسه في الحرب، نعم
0: نعم، وانه يترك خصمه حتى يستنفد ما لديه من استراتيجيات، ويستنفد ما لديه من عتاد، ويستنفد ما لديه من طاقات، وحينها يظهر ما لديه، ويكون هو من يكسب المعركة. فهنا جانب صورة فنية رائعة جدا مثل هذا البيت، هو ما استوقفني، عفوا استاذ.
1: نعم، يعني كأنه يقول: ما شب نار الحرايب، الحرايب عرف طبعا الحرب، يعني ما شب، وأشب نار الحرايب وطول المياح، مد اللي يخلي الجودة تشباحي، يعني كأنه كما ذكرت أنه أنا نفسي طويل.
0: نعم،
1: ومهما تسرعت أنت وهاجمت أو كذا، فأنا نفسي أطول منك،
0: وأصبر
1: وكأنه يقول العاقبة للمتقين أو العاقبة للأبرار.
0: نعم،
1: طبعا هنا اعتقد الوقت الحلقه ازيفه على اختم بقولي انه في بان تتراءى الصوره الادبيه والشعريه للشاعر المناضل علي ناصر القدعي في ثلاث نقاط، وهي النزوع من جانب أخلاق اجتماعية وعادات وتقاليد حميدة، والثاني النزوع من جانب ديني، والثالث أثر الشخصية على أبياته الشعرية بالذات الجانب الثوري والذي بها والتي بها تصدرت، ولذلك كانت الحماسة أعلى مراتب شعره،
0: أعلى مراتب شعره
1: أعلى مراتب
0: وأبرز
1: شعره
0: الأغراض التي
1: وأبرز الأغراض، ولذلك أكثر ما تناقل الناس من شعره شعر الحماسة وليس شعر
0: وربما
1: الاجتماعي.
0: وربما انحصر شعره على غرض الحماسة إلا ما قل منها
1: في الشعر الاجتماعي والإخواني. نعم. فهذا ما أحببت أن أتمنى أن يكون هناك، أن تقوم بلادنا وزارة الثقافة بدورها بأن
0: تسليط الضوء
1: تجمع أعمال الشهيد البطل القردعي هذا الذي بذل حياته وماله ورأسه وروحه ودمه كله في سبيل الثورة، والرجل المناضل البطل، وأن تجمع أقل حاجة أعماله، وأن أقل شيء أن يطلق مجمع علمي، مكتبة علمية، شيء من هذا القبيل. نعم. أو حتى أسماء شوارع باسمه، وأن يخلد اسمه في مناهج أبنائنا الطلاب يعرفوا من هو هذا القردعي. يعني هناك أمية ثورية عندنا في الأجيال
0: كانت ممنهجة.
1: نعم. شكرا جزيلا لك.
0: إذن جزيل الشكر والامتنان لهذا الحضور وهذا الألق أستاذ فيصل في ختام هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم لحسن استماعكم ومتابعتنا في هذه الحلقات. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني أدادا وتقديما مسعد عكيزان بالشراكة مع الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

ما غيت اشوف الزهر ولا ولا بالمطريش يطير يلي على الريش يا طائر في السماء يا سعد ركب فيش يطير يلي على الريش يا طائر في السماء يا سعد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالة 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجز الثالثة عصر من إذاعة الجمهورية اليابانية من مأرب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسية أمس الاثنين اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه طارق صالح وعبد الرحمن المحرمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وعبر الاتصال المرئيس سلطان العرادة والدكتور عبد الله العليمي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع المحلية بما في ذلك مستوى التقدم المحرز على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وجهود استعادة التعافي وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظة المحررة. قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة دروعا تذكارية لسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمولي وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين تقديرا لجهودهما في تعزيز الشراكة ودعم اليمن، وذلك في ختام زيارتهما إلى محافظة مأرب. وأعرب العرادة عن بالغ شكره وتقديره لسفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا على زيارتهما للمحافظة، معبرا عن تطلعه لاستمرار التواصل وتكرار مثل هذه الزيارات الميدانية لما لها من أهمية في نقل صورة واقعية عن الاحتياجات القائمة وتعزيز فرص الدعم والتعاون المشترك بما يخدم التنمية والاستقرار في مأرب خاصة واليمن بشكل عام. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستيين شيبولا، والتي اطلعت على التي أطلعها على الترتيبات النهائية الجارية لتنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين وما تبذله اللجنة من جهود لتيسيرها. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا بقيادة هيئة الإسناد اللوجستي في محافظة مأرب لمناقشة سير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والبرامج المتعلقة بالإسناد اللوجستي. تفقد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي سير العمل في اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة مأرب واطلع على برامجها في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها. ختاما شهدت مدينة المكلا ومأرب أمس وقفتين احتجاجيتين للتنديد بجريمة اغتيال الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث والمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات وتقديم الجناه إلى العدالة إلى جانب توفير الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي. ختام الموجز، تلتقيكم الزميلة سنين حميد في نشرة الخامسة في أمان الله.

يقص أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب عاتية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، نتعلم منه دروسا كثيرة، نتعلم منه دروسا في الحوار وفي الجدال وفي استخدام المنطق وفي الأمل أيضا. إبراهيم عليه السلام يدخل في حوار مع ربه، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.

هكذا؟ قال إبراهيم عليه السلام: قال بلى، أنا مؤمن بالله وبقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن ليطمئن قلبي. فالله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم آية أمام عينيه، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. جمع إبراهيم الطير، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. يجمع إبراهيم عليه السلام الطير، ويذبح كل طائر على حدة، ويخلط الطيور في بعضها، ويضع كل جزء في جبل من الجبال المتاحة، ثم يدعهن فتتجمع بقدرة الله سبحانه وتعالى وتعود كما كانت. إنها قدرة الله سبحانه وتعالى، أجلاها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام في صورة واضحة بينة جلية. إبراهيم عليه السلام ما كان يشك مطلقا في الله سبحانه وتعالى وفي قدرة الله سبحانه وتعالى، إنما يسأل سؤالا من خلاله تتضح الصورة للآخرين، ويزداد إبراهيم عليه السلام إلى يقينه يقينا. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام كان مدرسة في الجدال بالحق وفي مخاطبة قومه بالعقل وبالمنطق. هنا أقف مع العقل قليلا. العقل أيها الإخوة الكرام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، إذا استخدمه الإنسان فمعنى ذلك انبعثت كل الآمال بأنه في خير وبأنه إلى خير وبأن الناس سيستفيدون منه. الله تعالى أنعم علينا بنعمة كبيرة إلى جانب غيرها من النعم، وهي نعمة العقل. الحيوانات تسير بغرائزها، ويمنحها الله من العقل ما يتناسب مع حركتها، بينما حركة الإنسان حركة عظيمة كبيرة، فهو الخليفة في الأرض، فعقله عقلا مفكرا يتطور من خلاله في حياته وفي أساليب عيشه. ولذلك لاحظوا عندما ننظر للحيوانات، الحمار هو نفسه الحمار قبل 100 سنة أو قبل 1000 عام، بينما الإنسان قبل 100 سنة ليس كما هو الإنسان اليوم في تطور أدواته ووسائله وعلمه. استطاع أن يغزو الفضاء إن صح لنا التعبير، واستطاع أن يغوص في أعماق البحار، واستطاع أن يقهر كل الحيوانات التي تفوقه في القوة وفي الشراسة، لا غيرها من الأمور. العقل نعمة عظيمة، تعطيل العقل أيها الإخوة الأحباب كارثة من الكوارث، تنزل الإنسان عن قدر الحيوان. فالله سبحانه وتعالى يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الخرافة لا تستوطن إلا عند أولئكم القوم الذين عطلوا عقولهم، عطلوا عقولهم عن التفكير، فخضعوا لصنم صنعوه بأيديهم. يصنعون أصناما كانوا من قبل من تمر، فإذا جاعوا أكلوها وهم يقدسونها ويعبدونها. يخضع الإنسان إلى البقر مثلا فيجعلها إلها من دون الله تعالى، وهو أرفع منها شأنا. يخضع الإنسان إلى البشر، بعض البشر، ويظن أن فيه صفات الإله، أو أنه ابن الإله، أو أن له من الخوارق ما ليس لغيره، وهو ينظر إليه مثله في كل شيء، ليس بينه وبينه فرق. حملته أمه 9 أشهر كما حملت ذاك البشر الذي خضعت له رقاب هؤلاء الذين عطلوا عقولهم. يأكل ويشرب ويلبس ويمرض مثله مثل غيره، لكن الذي عطل عقله في هذه الأثناء يعبد هذا الرجل أو هذا الشخص ويجعل منه إلهاً. الله سبحانه وتعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.

أحياناً بعض الناس الذين يتحدثون باسم الدين ويستغلون عاطفة المؤمنين فيحل الحرام ويحرم الحلال، فيتبعهم الناس الذين عطلوا عقولهم دون سؤال ودون استفسار، يترك عقله جانباً ويذهب لتحليل الحرام أو تحريم الحلال بناء على قول فلان أو فلان. قد يتبرك بأمور، أو قد يتمسح بأشياء، أو قد يطلب قضاء الحاجات من أموات عطل عقله عن التفكير كيف يفيده هذا الميت. إن كان فيه خير فليفيد نفسه. إن كثيراً من الناس الذين عطلوا عقولهم تسببوا للأسف الشديد بحرمان البشرية من عقول خلقها الله سبحانه وتعالى لتبدع. العالم اليوم يبدع، الطيارات والسيارات والسفن والمركبات وغيرها من الأمور، هذه كلها نتيجة العقل ونتيجة التفكير ونتيجة الإبداع. الله سبحانه وتعالى سخر الإنسان ومنحه هذا العقل ليدير من خلاله الكون، ولن يستطيع أن يدير الكون إن عطل عقله. وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان هذا العقل، وبهذا العقل استطاع الإنسان أن يبدع وأن يخترع وأن يفكر. أبدع لنفسه وسائل الاتصالات والمواصلات وغيرها من الابتكارات والاختراعات. ما كان أحد يتصور في يوم من الأيام أن يأتي هذا اليوم الذي يمكن أن تتحدث فيه مع قريبك أو صديقك من شرق الأرض وأنت في غربها. المسافات التي كانت تقطع في شهر أو شهرين أو ستة أشهر أو عام أصبحت تقطع بالساعات. ما كان أحد يتخيل هذا الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى سخر الإنسان، سخره وسخر له العقل وجعل من العقل مصدراً للإبداع والإلهام. حتى على مستوى الأنظمة تطور البشر في الأنظمة وفي احترام الإنسان وفي الاستقرار وفي الرفاهية. الأنظمة الحاكمة التي نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والتي نظمت الأعمال الإدارية بين الناس وتوزيع السلطات، والتي نظمت تداول السلطة، هذه أيضاً من العمليات العقلية. العقل هو مصدر التكريم، وهذا الذي كان الدرس الذي تعلمناه من إبراهيم عليه السلام. عندما حاور إبراهيم قومه كان يستخدم العقل، كان يستخدم العقل. أصنام، كيف تعبدون أصناماً لا تعقل لا تسمع لا تبصر؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. إبراهيم عليه السلام استخدم العقل مع قومه الذين عبدوا النجوم في الشمس في القمر في النجوم، تأفل وتعود، لا تصلح أن تكون ربا عندما تترك عبيدها للخوف. فالله سبحانه وتعالى هو الأحق بالعبودية، لأن الله سبحانه وتعالى معنا. العقل هو الأمل للتطور، العقل هو الأمل لبناء الحضارة، العقل هو الأمل للتميز في هذه الحياة. فينبغي علينا ألا نعطل عقولنا، وينبغي علينا أن نكرمها بالتفكر والتدبر والإبداع. أستودعكم الله.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الكتاب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
2: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من أثير المساء. نصحبكم الليلة مستمعين في رحلة منوعة نبدأها بحكمة الحكماء في أقوال مأثورة، ثم نتوقف عند ملوك اختزلوا الحكمة في كلمات في فقرة لفتة. سنعبر معكم طريق الحرير في دقائق معرفية، ونحكي قصة وفاء وغدر في قصة وعبرة، ثم نعود لأصل حكاية عربية في قالوا ومضوا، ونختتم مساءنا بجمال الشعر في درر الكلام. كونوا معنا فأثير المساء لا يكتمل إلا بآذانكم الصاغية.

أقوال مأثورة. مستمعينا الكرام، الحكيم حقا هو من يزن كلامه قبل قوله، وهو الذي حينما يتحدث يقول شيئا ذا قيمة. وفي هذه الفقرة نتناول مقتبسات من أقوال بعض الحكماء والفلاسفة. يقول الداعية والمفكر الإسلامي محمد الغزالي: حتى لو نزفت الحقيقة من طعنات المعارضين لها، لكنها بالتأكيد ستفرض نفسها على الجميع في نهاية المطاف. يقول المفكر والسياسي مصطفى سبعي: سر نجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة. ويقول عالم الاجتماع علي الوردي: إن الأمل وسرعة الإنكار كلاهما يدلان على سذاجة غير محمودة. ويقول الكاتب أوليفر وانديل هولمز: العبرة ليست بمكان تواجدنا الآن، لكن بالاتجاه الذي نبحر إليه. فنحن أحيانا نبحر مع التيار وأحيانا أخرى ضد التيار، المهم أننا نبحر، لا نقف ولا نترك الريح تلعب بنا. أما المهتمة غاندي فيقول: لا تخشى ارتكاب الأخطاء، فطريق النجاح دوما محفوف بالصعاب، وإذا أردت أن تغير شيئا فذاتك هي الأجدر بذلك.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. في لفتة سريعة مستمعينا نعود بالزمن إلى الوراء لنستمع إلى حكمة الملوك التي اختزلت تجارب الحياة في كلمات قليلة. أربعة ملوك وأربع كلمات كأنها رمية واحدة. تكلم أربع ملوك بأربع كلمات. قال كسرى: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. قال قيصر: لا أندم على ما لم أقل وقد أندم على ما قلت. قال ملك الصين: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند: عجبت لمن يتكلم بالكلمة وإن رفعت عليه ضرته، وإن لم ترفع عليه لم تنفعه.

5 دقائق مع رفيقة. نأخذكم الآن في رحلة عبر الزمن إلى طريق لم يكن مجرد ممر للتجارة، بل كان شريانا للحضارات. دقائق معرفية عن طريق الحرير. مستمعينا، طريق الحرير هو شبكة طرق مرورية تمتد من اليابسة إلى البحر عبر عدد لا يحصى من المدن والمراكز التجارية. طريق شهد قيام وانهيار إمبراطوريات العصر القديم، سافر عبره ملايين من الجنود والبحارة والقراصنة والقوافل والرهبان والعلماء، مما أكسب هذا الطريق نوعا من الغموض. استخدمت هذه الشبكة منذ عام 130 قبل الميلاد، عندما افتتحت سلالتان التجارة مع الغرب، إلى عام 1453 ميلادية عندما أغلقت الإمبراطورية العثمانية الطرق. وحينما أغلقت الطرق، دعت الضرورة لاستحداث مسارات جديدة لتلبية حاجة الناس لتلك البضائع. طريق الحرير، هذا المسمى الرومانسي، يعد دليلا جغرافيا وافرا على أثر التبادلات الثقافية بين الصين والغرب، ولقي فور طرحه قبولا دوليا واسعا.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. مستمعينا الكرام، في هذه الزاوية نضع بين أيديكم قصة قصيرة تهمس في أذن القيم، تفتح بابا للأسئلة المعلقة حول الصداقة والكرم، حول الضمير حين تختبر المروءة. يحكى أن شابا ثريا ثراء عظيما كان والده يعمل بتجارة الذهب والياقوت. كان الشاب يؤثر على نفسه أصدقائه أيما إثر، وهم بدورهم يجلونه ويحترمونه بشكل لا مثيل له. لكن دارت الأيام دورتها، وشاءت الأقدار أن يموت والد الشاب وتفتقر العائلة افتقارا شديدا. فبدأ الشاب يبحث عن أصدقاء الماضي أيام رخائه، فعلم أن أعز صديق كان يكرمه ويؤثر عليه أكثرهم مودة وقرب منه، حتى أثرى ثراء لا يوصف. أصبح من أصحاب القصور والأملاك والأموال، فتوجه إليه عسى أن يجد عنده عملا سبيلا لإصلاح حاله. فلما وصل باب القصر استقبله الخدم والحشم، فذكر لهم صلته بصاحب الدار وما كان بينهما من مودة قديمة. فذهب الخدم وأخبر صديقه بذلك، فنظر إليه من خلف ستار ليراه وقد بدا شخصا رث الثياب عليه أثار الفقر. فلم يرضى بلقائه، أمر الخدم أن يخبره بأن صاحب الدار لا يمكنه استقبال أحد. فذهب الرجل والدهشة تأخذ منه مأخذها، وهو يتألم على الصداقة كيف ماتت، وعلى القيم كيف تذهب بصاحبه بعيدا عن الوفاء. وتساءل عن الضمير كيف يمكن أن يموت، وكيف للمروءة أن لا تجد سبيلها في نفوس البعض. ومهما يكن من أمر فقد ذهب بعيدا. وقريبا من دياره صادف ثلاثة من الرجال عليهم آثار الحيرة وكأنهم يبحثون عن شيء، فقال لهم: ما أمركم يا قوم؟ قالوا له: نبحث عن رجل اسمه فلان بن فلان، وذكروا اسمه لديه. فقال لهم: إنه أبي وقد توفي منذ زمن. فتأسفوا وذكروا أباه بكل خير، وقالوا له: إن أباك كان يتاجر بالمجوهرات وله عندنا قطع نفيسة من المرجان، كان قد تركها عندنا أمانة. فأخرجوا كيسا كبيرا قد ملئ مرجانا فدفعوه له ورحلوا. والدهشة تعروه وهو لا يصدق ما يرى ويسمع، ولكن تساءل: أين اليوم من يشتري المرجان؟ فإن عملية بيعه تحتاج إلى أثرياء، والناس في بلدته ليس فيهم من يملك شراء قطعة واحدة. مضى في طريقه، وبعد برهة من الوقت صادف امرأة كبيرة في السن عليها آثار النعمة والخير، فقالت له: يا بني، أين أجد مجوهرات للبيع في بلدتكم؟ فتسمر الرجل في مكانه ليسألها عن أي نوع من المجوهرات تبحث، فقالت: أريد أحجارا جميلة الشكل ومهما كان ثمنها. فسألها إن كان يعجبها المرجان، فقالت: نعم المطلب. فأخرج بضع قطع من الكيس، فاندهشت المرأة لما رأت، فابتاعت منه قطعا وعدته بأن تعود لتشتري منه المزيد. وهكذا مستمعينا عادت الحال إلى يسر بعد عسر، وعادت تجارته تنشط بشكل كبير. فتذكر بعد حين من الزمن ذلك الصديق الذي ما أدى حق الصداقة، بعث له بيتين من الشعر بيد صديق جاء فيهما: صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني منذ كنت رب غنى، وحين أفلست عدوني من الجهل. فلما قرأ ذلك الصديق هذه الأبيات كتب على ورقة ثلاثة أبيات وبعث بها إليه، جاء فيها: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي ولم تكن سببا إلا من الحيل، أما من ابتاعت المرجان والدتي وأنت أنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قلل، لكن خشينا عليك وقفة الخجل.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. نفتح أرشيف الأمثال لنعرف حكايات قديمة نرددها اليوم مستمعينا، وفي فقرة قالوا ومضوا نكشف قصة مثل مكره أخاك لا بطل. يعد هذا المثل مستمعينا من أكثر الأمثال العربية شيوعا، يضرب لمن يضطر لعمل ما دون إرادته، لمن ألزمته ضرورة أن يفعل شيئا رغم أنفه. قصة هذا المثل أن رجلا يدعى أبا حنش، قال له خاله قد بلغه أن ناسا من أشجع في غار يشربون وهم قتلة إخوته. قال له هل لك في غار فيه ضباء لعلنا نصيب منها؟ فانطلق به حتى أقامه على فم الغار، ثم دفعه في الغار وقال ضربا أبا حنش فقتلهم جميعا. فلما خرج من الغار قال بعضهم إن أبا حنش لبطل، فقال أبو حنش مكره أخاك لا بطل. صار هذا المثل يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه. قيل أيضا إن أول من قاله عمرو بن العاص لما عزم عليه معاوية ليخرجن إلى مبارزة علي رضي الله عنهم جميعا، فلما التقيا قال عمر لعلي مكره أخاك لا بطل، فأعرض عنه. درر الكلام. ومرحبا مجددا مستمعينا الكرام في فقرتنا الأخيرة درر الكلام مع أبيات للشاعر ابن الرومي. يقول في هذه الأبيات: أعود بحقويك العزيزين أن أرى، مقرا بضيم يترك الوجه حالك، ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ضلالك، فما هو إلا نسجك الشعر سادرا، وما الشعر إلا ضلة من ضلالك. مقالة وغد مثله قال مثلها، وما زال قوالا خلاف مقالك. يعير سؤال الملوك ولم يكن بعار على الأحرار مثل سؤالك. وقد قلت للأعداء لما تظاهروا علي وقد أوعدتهم بصيالك، حذاري سهام المصميات ولم تكن لتشوي إن نصلتها بنصالك. وما كنت أخشى أن أسام هضيمة وخداي نعلا بذلة من نعالك.

0: من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
0: حيث الثقافة.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس. من

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج خزانة التراث في موسمه الخامس نلتقي مع الوالد عبد ربا عبد الله الصغير، وهو من الذين مارسوا أكثر من حرفة تقليدية منذ شبابه وانتقل من حرفة إلى أخرى، وسنتعرف معه في هذا اليوم على هذه الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بها، وسيعرفنا على جوانب هذه الممارسات والمواد الخام الداخلة في تلك الحرف التقليدية، وسيعرفنا على الحرف التقليدية التي مارسها والتي انتقل من حرفة إلى أخرى. أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج.
1: حياك الله.
0: بداية نحب أن نتعرف منك على الحرف التقليدية التي مارستها منذ شبابك وحتى آخر حرفة مارستها.
1: والله الحرفة الأولى وأنا شباب كنت أسوي لي لبن تراب، أسوي لي زفة بالمعود موية.
0: شو المعود؟
1: معود يعني صفايح تنيك تنك سي ثنتين، كل واحدة في جنب على عود على خشب
0: تربطوهن
1: بالخيوط وشلها فوق كتفي
0: وشلها الواحد فوق
1: كتفي. بل هو
0: ما
1: قد شي ذاك الأيام، وأمشي بها مسافة وأخمر التراب وصلحه
0: جبل
1: وأشمطه بالتبن
0: يعني ما تنزعه
1: نزع من إيه، ومسافة شله أولها أتعلمته وبعلميه بقرش فرنسي
0: الميت
1: اللبنة، يعني نخيل العيشة ما درينا كيف
0: كله يدوي
1: لا يدوي، ونخلطه بالتبن وألبن لحالي. وبعدها
0: هنا ولا في السعودية؟
1: لا هنا في
0: اليمن.
1: وبعدها مشيت في اسمها الخياطة،
0: يعني بعد حرفة ممارسة اللبن انتقلت للخياطة.
1: انتقلت للخياطة.
0: كيف تعلمتها؟ من تعلمت
1: الخياطة؟ نظرية من الخياطين اليدوي.
0: الخياط اليدوي.
1: يدوي، وبعدها خيط انا يدوي. حياة ابوي الله يرحمه
0: ما قد شي مكاين خياطة،
1: ما قد شي مكاين، وسرحت ملابس عند حوبران وقال قلت والله ما أنا مدي وخيل فيه وطبق، لا معه أسير كل ما شفت حاجة سواها سرت للبيت أسوي حقي.

0: باليد
1: باليد واللي بيستناه محسن اخوي سوا
0: خياط يدوي
1: خياط يدوي انا خيطت ثوبي وهو عنده حبره
2: القماش منين يدوه
1: اشتراها ابوي مريكني الله يش
2: صناعه محليه ولا خارجي
1: لا خارجي خارجي ايه بالله وبعدها
2: هذا الكلام قبل الثوره ولا بعد الثوره
1: قبل الثوره
0: بكثير
1: هو بعد الثوره
2: يعني كان كلها الخياطه باليد بالابره
0: يدوي
1: ايوه وبعد
0: ما قد شيء مكاين ولا شيء
1: ما قد شيء بعدها اشترينا المكاين دخلنا في يوم دخلت المكاين ثبتنا على
2: بعد الثوره هذا لما اشتريت المكاين منين اشتريتوها
1: من عدن
0: اديتوها من عدن
1: من عدن المكاين واستمرينا على الخياطه
2: اشتريتوا المكاين وانتم ما قد معكم خبره كيف تخيطوا بها ولا شيء
1: لا
0: تعلمتوا عليها
1: تعلمنا عليها على ذه بس مول التفصيل ونفس اللي قد اخذناها من الخياط اليدوي
0: نفس التفصيل
1: خياط اليدوي اي خياط اليدوي وبعدها استمرينا على
2: والقماش منين كنتوا تحصلوا عليه
1: من صنعاء ان شاء الله ساعه من صنعاء والزباين يجون يخيط لهم خياطه ملابس
2: وش انواع الملابس النسائي ولا الرجال يجي
1: تخيط ورجالي والله كنا نسويها نعم الكل نخيط ذا وذا ما قد الا انا وحياه حسين عبد ربه وحياه بتيته عبد الله حسين عبيد الحويسك
2: هذا في الجوبه في للمستمعين الاكارم في الجوبه في قريه نجا
1: اي نعم وبعد المكين
2: وش انواع الملابس اللي توصلوا هذه تخيطوها
1: يعني من ذاك التترون وذاك
0: هذا نوع القماش
1: اي نوع القماشات
0: نوع التفصيل
1: نوع التفصيل فيه سعودي نسي وفيه يمني اي وفيه يمني من تاكل القمصان المحشده هي القديم هي يعقدوها فوق اكتافهم
2: كيف هذا المحشد ليش يسموه محشد
1: يعني زنه يلبسها والقميص من فوق والكم كبير كذا
2: يعني الكم يجي عريض جدا
1: يعني كم
2: عرضه نصف متر
1: اي بالله ويقل نقلبه على الكتف هو عقدناه والخثله حقه هنا
2: طيب وش الحكمه من الكم لما يلقوه عريض يلقوه في ضباب
1: هذا كانوا الى حد سافر ولا شيء شل حاجه شاها في الخثله هنا وهنا
0: مثل
1: اي ولها علاقه بالتهوية ومخزن
0: يعني قد خيطت الملابس هذا القديمه
1: ايوه خيطها نعم
2: يسموها المحشد والمذيل
1: والتكك بعدها تكك تكه على مطاطات
2: على مطاط في الوسط
1: اي في الوسط وبعدها كل ماذا قالوا كم تبا ويتبا من الحرف يا عبد الله قلنا ما هو شيء طمع في الرزق قربا الى عجزت
0: حرفه
1: ومهنه اكتسب لي مهنه ثانيه
2: يعني مارست اكثر من مهنه طيب بخصوص الخياطه لمن كنتوا تخيطوا منهم زباينكم
1: والله كان زبايننا حياة أحمد محمد عبيد وحياة اسمها اللهم صلي على محمد حسين كنا نخيط لهم وهم يصيروا يبيعوا
0: يعني تخيطوا لهم بالجملة
1: إيه وناس ما هم بالثوب
0: وهم يبيعوا في حدود
1: برا لا برا يسافروا
0: بالجملة
1: إيه بالجملة
2: ولا الزمائل من المجتمع المحلي من القرية والقرى الخارجية
1: يجيبوا ملابس نفصلها لهم
2: يعني يجيبوا قماش خام وفصلوه عندكم يعني أنت تأخذ العمل يد
1: بس لا عمل يد بس
2: أما القماش من الزباين
1: الله الله حريمي ولا رجالي
2: يعني نوع الملابس الرجالي خيطته في القديم نوع هذا القمصان المحشدة والمذيلة
1: المحشدة هو الزنان وبعدها
2: بعدها الزنان والتكك
1: أيوة والتكك وتركنا القمصان بعدها
2: والملابس النسائية وش كان أنواعها القديمة
1: يعني نوع
0: يسموها
1: اسمها نوع كرتة من الشغة من الوسط يعني
2: من الوسط لها حزام في الوسط
1: حزامها أيوة
0: هذا نوع الثوب النسائي يسموه
1: النسائي الكرتة ايوه
0: ما جت محزمه من الوسط
1: ايوه وفيه نوع بركاله يعني ما بلا يعطفه نعطفه وخيطناه من الجهتين يعني ثوب وسيع
0: يعني زي الدرع اليوم
1: درع اي زي الدرع اليوم
0: هذا يسمى بركاله
2: كان يسمى بركاله
1: ماشي
2: له حزام في الوسط
1: لا وكنا نخيطه بالحرير النقوشه سيالات وبنات وكلام يعني ثوب يطلع روعة
0: هذا يسمى بركالة أما المحزم من الوسط
1: اسمه كرتة
0: هذا أنواع الثياب النسائي
1: الحريمي أيوة وبعدها انقلبت إلى اسمها الخياطة لا ايش اسمها لا
2: طيب, طيب قبل ننتقل للحرف الاخرى التي مارستها في جانب مثلا الخياطه, من المؤكد ان هناك كانت تقابلكم صعوبات في ما هي ابرز الصعوبات التي كنتوا مثلا تواجهوها؟
1: والله كانت الصعوبات علينا في عدم مثل الاشياء
0: المواد الخام,
1: المواد الخام مثل فتله مثل قماش ما بالله من صنعاء ولا من عدن
0: وضعف التسويق,
1: وضعف التسويق ايوه
2: وبعد انكم في قرى, في قرى ما انتم فيه مدن,
1: عزل عزل عزل ايوه ما هي شي مدن
2: يعني الزبائن محدودين,
1: بس نعم محدودين. و
2: ليش مثلا ليش بطلت هذه الحرفه؟ واجهت فيها مثلا صعوبات, مثلا وجدت انها ما تغطيك او دخلها او منتجها ما يغطيك او يغطي؟
1: نقلت يعني نقلت فعلا ماشي فعلا ماشي ركد عمل
0: سوقها,
1: اي سوقها انقلبت في النوع الثاني,
0: الدخل ضعيف
1: ايه نقلت في النوع الثاني في الحوكه في حياك تلف
2: الزعف. اعتقد قبل الحوكه كنت تمارس صناعه القمريات.
1: لا بعد
2: الحوكة.
1: أيوة.
2: إذن نتحدث مثلا عن الحوكة, المواد الخام ذي تستخدموها.
1: كنا الشعر الزعل حق الغنم.
0: يسموه؟
1: الشعر.
0: يسموه الزعل.
1: إيه الزعل.
0: هذا الشعر. يسموه زعل.
1: أيوة والصوف.
2: من تحصلوا عليه؟
1: المواشي.
2: أنا دي أعرف إنها من المواشي, من الأغنام, من الماعز والضان. أيوة. الصوف من الضان والشعر من الماعز. لكن من ذي يشتغله قبل تحوكه؟
1: الغزالات يغزل لنا.
0: يعني هذه مهنه خاصه بالنساء.
1: مهنه خاصه بالنساء.
2: الرجال ما يغزلوا شيء.
1: لا يغزل لنا النساء ويبرمنا.
0: يعني عادي مرحلتين.
1: اي مرحلتين. وشيء نشتريه جاهز.
0: تشتروه قضاب.
1: جاهز ايوه.
0: ولا تعملوا.
1: لا نسفحه ونحوكه شيء جاهز.
0: تعملوا عند هذول النسوان تعملوا عندهن
1: الغزل.
0: الغزل.
1: ايوه يغزل لنا ويبرمنا.
0: ويجهز لنا
2: قضاب.
1: لا نشيل له نسح الفريق شيء حمراء ملونة وشيء سوداء, الزعل الأسود فراش
0: فراد
1: أيوة فراد, والأحمر الملون يعني يقولوا لها مفلجة أيوة يطرحوها أيوة نصبغها برنج وبسقطيان
2: منين تحصلوا على الأصباغ هذه؟
1: صنعاء ومن عدن.
2: من ذي صبغها هذا الشعر الصوف؟
1: صباغة, تعلمنا الصباغة كذا احنا نجمع المجموعة ونسوي نعرف وش كل شيء ما تعوز.
2: طيب حدثني عن خطوات الصباغ الصوف هذا.
1: هذا السختيان الحمرة والصفرة
0: تشتروها جاهزة من السوق المحلي.
1: ايوه والخضرة والأزرق يعني الأربعة الأنواع, ونسوي كل نوع منه نوع أو نشكلها في الفريقة في الحوكة
2: وتصبغها أنت؟ أصبغها. وش الأدوات دي تحتاجها للصباغ؟
1: قدر أفور فيه الماء
0: أصب
1: فيه الصبغة, أسوي سكر وملح علشان ما يفسخ,
0: منشان يثبت
1: من يثبت أو فلا
0: سكر والملح.
1: أيوة فلا ندرناها من الدية ضربنا فوق هذه صفيها موية بارد علشان يثبت الباقي وذاك يروح
0: الزبد
1: ذي باي يطلع.
2: كم تستغرق عملية الصباغ هذا؟
1: بالله في نص ساعة ساعة ما هي إلا هي.
0: يصبح جاهز.
1: يصبح جاهز فوق المشاريق.
0: يصبح
1: له إيه بس.
2: تجففه. أيوه.
0: كم يستغرق تجفيفه؟
1: والله ليلته ويومه.
2: يعني يوم كامل.
1: الله الله بعد الوشاع ومن قفا نجر منهم الوشاعة كل واحد يقول ضلع.
2: الوشاع إيش هذه خطوة الوشاع؟ يعني إيش اسمها؟
1: يجرها على هذا في ايده كذا تشوف مثل ما تروي السني كذا ها وسويت لك عزل هو شيء اصبغها مع
0: تدخلها
1: في القدر.
2: يعني ما ينفع شيء انك تدخل القضه على معي
1: القضه ما باي يطلع فيها شيء,
2: ضروري تفك الخيوط
1: وبعد الوشيع بعد ما نصبغها كل نوع على جنب.
2: يعني الوشيع وش مفردها؟ وشيعه تقول لها يعني الوشيعة لف الخيوط بصورة أعرض من القضة. إيه
1: بصورة أعرض من القضة.
2: يعني يدخل الصباغ.
1: منذورة كاملة.
0: على أساس الصباغ.
1: على أساس الصباغ يدخل فيها.
0: في أجزاء.
1: نوع أزرق ونوع أصفر ونوع أخضر ونوع أحمر.
2: هذه الصبغات كلها نباتية.
1: نباتية من عدن ومن صنعاء.
2: تشتروها جاهزة. ما حد يصنعها محليا.
1: لا ماشي صنعها محليا تجي خامة من الخارج.
0: جاهز.
1: جاهزة. ونشتريها ونوزنها على أنواع الغزل، وصبغنا وشعنا، وبعدها يومها وليلتها والصبح نقض كل نوع على جنب جاهزة. وفعلا قضت مع نسفحها للحوكة.
2: الحوكة تبدأ بعملية السفح هذا،
1: وبعد السفاحة نجس للحوكة
0: المشرعية
1: للحف والبين.
2: طيب وش انت ذكرت ان الان بعض الادوات حق الحوكة، نريد ان تذكر لنا الادوات كلها هذه وتشرح لنا وش كل مسمى، مثل الحف، مثل
1: والله الاول مسمى، اثنين ثلاثه عمدان خشب
0: عواد،
1: ايه واحد هنا واحد هناك،
0: متقابلات بينهم مسافه كم؟
1: مسافه الفريقه، طول الفريقه.
2: كم طول الفريقه؟
1: فيه 10 مزارع، وفيه 8 وفيه 9 على المسافه
2: بالذراع تعمل
1: بالذراع، ايوه. والعمود الثالث على ثنتين عسل، عسل هنا وعسل هنا،
2: عسوله ثلاثيه،
1: ايوه. والحف هنا،
2: هذا العيدان ذي تعملوا في الاطراف، هذا
1: ثابته هي الغزل منها من ذاك الى ذا.
2: اما العاسيل هذه ذي من اليمين واليسار متحركه،
1: هي العاسيل متحركه، لا اولا للسفاحه ثابته، ويجي الغزل والنيره حق النقص من الحف ثابت، والبين ثابت كذا مثل ما انا رويتك ذاك اليوم في الليل. وتجيني القضه واجرها من هنا واسوي النيره، وبعد ما نغلق
2: النيره هذه ذي تلوها في العود،
1: ذي نطلعها تطلع النقص،
0: هذه ذي لا
1: ايوه ذي تطلع من العمود من العمود الى الحف،
0: يعني تخالف الخيوط،
1: تخالف الخيوط،
2: خيط حر وخيط مربوط،
1: مربوط
0: مشان
2: ادخال الخيط العرضي
1: للنخس،
0: ايوه.
2: يعني الخيط العرضي يسمى النخس،
1: النخس ايوه، يدخل الخيط والنخس يجي من فوقه وحك ضربها بالحف يثبته،
2: يعني النخس هذا تخالفه مره بمره،
1: مره بمره، مره خيط هنا يطلع
0: وطلعت
1: ايوه، تسحب البين وطلع لك النقص، وطلع الخيط، وبعدها جر الخيط وفك واضربه بالحف، وبعدها نزل البين
0: ودخلته للشق الثاني
1: وبرح ونزل النقص للشق الثاني،
0: دخلت النقص من الشق الثاني
1: ايوه، من عندي الى عند المقابل حقي،
0: وتدفع الخيوط هذه حق العرضيه تدفعها بالهذا
1: بالحف
0: بالخشبه هذه المستعرضه تسمى الحف
1: ايوه، هو ذي يضربها ويثبتها،
0: يعني رابط الخيوط
1: ايوه
0: الى بعضها البعض،
1: لا بعضها البعض، وتطلع فريقه
0: ويستمر هذه عمليه النخس هذا ادخاله من كل ما
1: لنهايته،
0: كل مره من
1: من بدايتها لنهايتها، لانه مصنوع بحكمه
0: يعني أيوة. خيط حر وخيط مربوط،
1: وخيط مربوط
0: على اساس يخالف لك ادخال الخيوط،
1: الله الله،
0: عملية حوكة،
1: هذا عملية الحوكة.
2: وكم تستمر فيها هذا؟
1: فيها بعضها يومين وبعضها يوم وبعضها يوم ونص، ما تستوي.
2: تشتغل فيها بمفردك أم تحتاج حد معك؟
1: مقابل.
2: وش تسموه المقابل ذي معك؟
1: المراد.
2: يعني يسموه المراد.
1: المراد يرادني بالنقص والميشع حقه.
0: وش الميشع هذا؟
1: ذي الثيام حق النقص، الخيط يدخل في النقص.
0: يعني العود ذي ملوي فيه الخيط حق النقص.
1: أيوه. العود يجي فيه ذي يدخل في نفس الفريق
0: تلو فيه الخيط
1: دائما
0: دائما،
1: إيه لا ما نكمله، وعقب الثاني يجيب الميشع من هنا من عندي يجره إلى يجره المراد، وبعد ما ننزل النقص الثاني
0: يرده المراد إليه،
1: أرده بالحف ويرده إلي، لا ما نكمل،
0: لا ما تمشوا
1: على لا الممشي لا آخر الفريق، وبعدها نسوي مقلب، نقلبها
2: وش المقلب؟
1: نسوي نيرة ثانية، نداخل نقص ثاني
2: لنفس الفريقة،
1: علشان النيرة الأولى تندر طلق،
0: يعني النيرة طرفها
1: أيوة طرفها ما تكون جاهزة ثابتة،
0: ما هي شيء ثابتة
1: أيوة،
0: مع يعني ما خلصتوا من حياكته اندرتوه،
1: نندره مع تبقى له حق الهدب، ونسوي نيرة مستمرة، ها ونجرها من العمود نقضها بساعة تمادة وتاكلها، والله يقع لها عمل لا ما تندر حق النيرة الابتدائية
0: الأولى
1: ها، ونقضها ونندرها وندرنا الفريق ونفضناها ونذا فريق،
2: يعني في طولها 9 10 مزارع، ولا
1: فيه 10 مزارع وفيه 8 مزارع على هو الواحد هوايته، وإن حق التعمول لا من 8
0: مزارع
1: حق البيع والشراء،
0: البيع والشراء
1: اي لا صنعاء لا،
2: وهذه المهنة هل عاد حد يمارسها اليوم؟
1: فيه ناس من هاي ما يرسوها هكذا القاهر والدنيا من المدده من الرمل.
2: التقينا في حلقة سابقة بأحد الأشخاص الذي يمارس الحوكة من جبل مراد من البواري، حدثنا عن هذه الحرفة وأخبرنا أنها انقطع عن هذه الحرفة، قال الغزالات ما عاد شيء غزل
1: موجود، غزالات انقرضن ما بلا الحكيمات الأولات ماذا التاليات ولا معهن بصر لشيء،
0: ما عاد يقدر أن يغزلن
1: أبدا.
0: والغزيل هذا خاص بالنساء،
1: النساء أيوة يتعلم أنه
2: يعني تحتاج هذه المهنه الى الى الى تدريب متدربات على الغزيل اذا اردنا ان نعش
1: الى ارادني نعشن من الاولات الى بقى يتعلمن من الاولات ثم التاليات والله يستر يصير شيء،
2: تحتاج الى برنامج انعاش.
1: انعاش ايوه نعم،
0: لانها تعتبر موروث.
1: موروث ايوه.
2: طيب هذه الفرشة او ما يسمى السحم او الفرق، هل عاد هي موجوده في مجتمعنا المحلي؟
1: في مجتمعنا واحد معنا واحده هي هنا
0: محتفظين بها
1: من التراث الاول.
2: وطبعا كانوا يصنعون منها بيوت شعر
1: وفراش بالبيوت وكل شيء كلام،
0: وكانوا يصنعون منها ايضا اوعيه تسمى تقريبا اسمها الغراره.
1: ايه غرير حق البل ذي تسافر بها وتدي الحب من يملوها ملح ويسافروا لليمن.
2: قد صنعتهن هذا النوع؟
1: لا انا ما صنعتهن، صنعوه الناس قبلي.
2: بعدين تقريبا الغراره ما تحتاج شيء ادوات عند حياك التام مثل الفريقه
1: نفسها وبعدها يعطف يجمرها وبعدها فلا جمر.
2: كيف الجمر هذا؟
1: هذا مثل ما تسوي حضيت المقطب دي يحكمها لا تتنثر ها، وعطفوها وخيطوا من ذلجها ومن ذلجها، وانها قراره يعني ثلاث مذارع ذراعين
0: يعني متر
1: مثل الكيس حق الحب. هاو حملوا البعير فوقه ثنتين
0: قرير
1: والثالثه يسوها علوه
0: فوقها
1: علوه ايوه.
0: يعني الغراره كم سعتها؟
1: اربعه بعضها اربعه
0: اقداح
1: كل شيء، كل غراره فيها اربعه ثمانيه.
2: القدح ثمان صغائر
1: كل غراره فيها ثمان أربعة أقداح
0: أيوة
1: يعني ثمانية أقداح فوق الجمل.
0: الجمل
1: وبعضها علوه زيد يسووا فوقها علوه له زاي
0: قدحين ولا
1: قدح ونص أيوة. هذا كلنا
2: هذه المهنة أو حرفة الغزل والنسيج كانت يدوية، كلها أعمال يدوية. هو الأدوات التي تستخدمها مثل الحف والميشع والنير وهذا كلها صناعات محلية ويدوية.
1: يدوية نعم يدوية من النجار.
2: من يصنع
1: الحف؟ النجار يصنع.
2: هل هو يصنع من اي خشب ولا من خشب؟
1: خشب نوع يعني السمر ونوع الطلح.
2: ما السبب؟
1: لانه خشب قاسي.
0: قاسي
1: ايوه، هم الثاني ما بيتحمل شيء.
2: هل تعملوا له شيء مواد مثلا قبل تحوكوا به ولا
1: لا؟ ما بالله نمسح
0: مساح
1: بس.
0: وش يمسحوا به؟
1: بسليط الدهن.
2: ليش يمسحه؟ وش السبب؟
1: علشان يروى ويكون صامل.
2: يعني قبل تستخدموه للصناعة تمسحوه أكثر من مرة؟
1: لا مرتين. وبعدها نمسح على كل ذراعين في الفريقة نمسحها مرة قد هي تمسح الفريقة وهو يمشي النقص سهل.
2: وعلى أساس ما يأثر على الشعر أو الصوف أو
1: نظمه. والله ينظمها وبعدين النقص يكون الأخص طلق.
2: إذا ما امتسح شيء
1: يكون ثقيل عند حوكته، عندما تحوك ثقيل يقع وش يمشي النقص
0: ما يمشي
1: والمساح يخلي كل شيء اطلاق
0: يلين
1: حركة النقص أيوة لا الطرف.
2: طيب لو تحدثنا عن الصعوبات التي كنتوا تواجهوا في هذه المهنة، ما هي أبرز الصعوبات التي كانت تواجهكم فيها؟
1: والله الصعوبات هذه كانت الشعر ما بل من نزع من بعيد نشتريه شراء.
2: قلة الغزالات
1: ما بل نجيبه من محلات مثل ما حريب ينزلوا من ناس من قدا شراق من قدا ذي
2: من قدا المناطق الجبلية
1: يبيعوه للدكاكين.
0: يعني المجتمع المحلي ذي انتم متواجدين فيه ما عادش فيه غزالات
1: وننزل وشريناه من حريب وشريناه من مهرب يعني حق الفريق ثمانية هرطال سبعة هرطال عشر هرطال نشتريها وصنعنا.
2: يعني المواد الخام أصبحت شبه معدومة.
1: شبه معدومة اقترضت، ما عاد شيء من الغزالة ذي انتجن، كل شيء انتهى مثل ما انتهت الخطاط تاك ذي، كانوا الصناعين يسوها اسمها مدرعة وجراب وخطة يدفوا بها،
0: كلها من شعر
1: وصوف من الجلود.
2: والتسويق كيف كان التسويق منتجاتكم؟
1: التسويق مستمر من صنعاء، يطلع الواحد وباع له وعطى وصرف نفسه.
2: أصبح ثمنها اليوم أصبح غالي جدا نتيجة ندرة الذي يصنعوها.
1: اليوم معاد العشرة الألف تسوي فريقة.
2: الفريق الآن حسب علمي أصبحت تصل بعضها إلى 100,000 أو
1: ما تخرجها 100,000
0: نظرا لشحة
1: الغزل اليد العاملة. أيوة ما ولا تطلع ب 100,000 حاجات القام واللي صعوبة
2: بعد حرفة الغزل والنسيج، هل هناك حرفة تقليدية مارستها أخرى غير الغزل والنسيج؟
1: أيوة القمارية، يعني بنيت لي خلوة وبه ناس كانوا يسووا القماريات ولغبت ناس يروي عليهم.
2: هذه القماريات هذه نصف الدائرة التي نصف أو العقد اللي يعمله فوق الهوج أو النوافذ.
1: أيوة فوق الطاقة.
2: وش فائدة القماريات هذه؟
1: ومنظر حالي، أي ومنظر حالي جمالية. إذا ولع النور تشوف البيت جماله من برا.
2: من تعلمت صناعة القماريات؟
1: والله تعلمتها من نفسي، سرحت اشتري القزاز والقص واللي من باطل ذي كان يصنع، قلنا له ليش ما فلان صنعت له، وأنا قلت لي إنك تبع حقك وحقك كان مقدم، أقول دراهم الكفت سبق دراهم أنا ثبان، رجع سرحت والله أني سرحتك الساعة اشتري القص والقزاز وادفقاء حياة أبوي الله يرحمه. يا ولدي قلت والله ما عذر مصنع لا ما أذكر خرابها ولا أنفج.
2: وانت ما قد مارستها؟
1: ونفجتها والله أني نفجت حق بيتي لحالي أنا من علومتي بنفسي بتفكير
2: صنعتها من نفسك. صنعتها فكري. طيب ما قد شفت الصناع ذي يصنعون من قبل؟
1: لا والله ما شفتهم، وإني صنعتها بفكرية كل واحدة لها.
2: إيش المواد الخام ذي صنعوها منها؟
1: قص وقزاز منوع أصفر
0: ملون.
1: إيه أصفر وأزرق وأخضر وأحمر، هذا الأربعة الأنواع، ويتخلي القمر إضاءة في الليل يعني على الكهرباء تشوف البيت ما يعني زهرة.
2: طيب حدثنا عن خطوات صناعة القماريات.
1: إيش هي الخطوات؟
0: من بداية ما صنع القمارية إيش تعمل؟
1: أعمل موية.
0: أيوة.
1: والقص
0: الخلطة. كم تحتاج القمارية الواحدة؟
1: يعني القمارية الواحدة إلى تقريبا نحاس نحاستين كبار.
0: أسيها كيلو ولا 2 كيلو؟
1: لا بقى كيلو الأول كيلو. وخضها لا ما أشرحها فوق اللوحة.
0: تليس
1: أيوة. لا أنا شوف إن عادها بعزتي سويت خلطة ثانية صغيرة ذي توزنها ومسطرة تساوي، وبعدها خليها تجف وأسوي ثانية، وبعدها
0: شكلها.
1: ابتدي في النقش
0: تشكيل جسمها الخارجي وش
2: شكلها به يعني اطارها
1: في الجار ايوه وارسمها اول في اللوحه
0: وتقصها في اللوحه
1: اسمها من ذاك حق الطلاب
0: قلم
1: لا طبشور
0: بالفرجار
1: اي بعد الفرجار اسوي الطبشور، وبعدها امشي بالقص فوق العلم حقها الطبشور معقودة زي
2: يعني صنعتهن في البداية لنفسك للمبنى هذا ذي بنيته واستمرت فيها
1: واستمرت والآن الصندقة فيها عادها مطروحات مع
2: في البيت
1: في الجهوبة
2: استمرت فيها فترة طويلة
1: تنتجها
2: لغيرك
1: وين أنتج
3: النشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب ونبدأها بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يستعرض مستجدات الأوضاع ويشدد على تسريع الإصلاحات وحماية المكتسبات الوطنية. العرادة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا في ختام زيارتهما لمأرب. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يستقبل في عدن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، وبحضور جميع أعضائه طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، عثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، الدكتور عبد الله العليمي، وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع المحلية بما في ذلك مستوى التقدم المحرز على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وجهود استعادة التعافي وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. واستمع المجلس إلى إحاطة حول مستجدات الحالة الأمنية في المحافظات المحررة والإجراءات المطلوبة لمعالجة التحديات القائمة والتعامل معها بكفاءة ومسؤولية. وأثنى المجلس في هذا السياق على جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في ملاحقة وضبط العناصر المتورطة بجرائم الاغتيالات الأخيرة وبسط الأمن والاستقرار، مجددا التزام الدولة بالمضي قدما في مكافحة الإرهاب وتوظيف كافة الإمكانيات للوصول إلى الجنى ومن يقف وراءهم وتقدمهم وتقديمهم عفوا للعدالة. وإطلع مجلس القيادة الرئاسي إلى تحديث حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي ومستوى تنفيذ البرامج الحكومية والموازنة العامة وخطط تحسين الخدمات الأساسية والتحديات القائمة والإجراءات المقترحة لاستكمال الإصلاحات الشاملة. وأشاد المجلس بالإصلاحات الحكومية المحققة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ذلك استكمال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وإنشاء الهيئة العامة لرعاية جرحى الحرب، بما من شأنه تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة ورفع كفاءة مؤسسة الدولة واستعادة ثقة المواطنين ومجتمع المانحين. ووجه المجلس الحكومة بمضاعفة الجهود للبناء على هذا التقدم وتسريع وتيرة الإنجاز وتنفيذ الخطط المعتمدة لمكافحة التهريب وإدارة وتنمية وضبط الإيرادات السيادية والمحلية وكفاءة الإنفاق وتوجيهها نحو الأولويات الرئيسية والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة. وعلى هذا الصعيد جدد مجلس القيادة الرئاسي إشادته بموقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولا إلى التوجيهات الملكية الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة، والتي شكلت رافدا مهما لتعزيز الاستقرار المالي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية. وكما أثنى المجلس على تمديد الأشقاء في المملكة لمشروع مسام لنزع الألغام استمرارا للدور الإنساني الرائد الذي تطلع به المملكة في حماية المدنيين والتخفيف من أثار الحرب، فضلا عن مواصلة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات. وتطرق الاجتماع إلى مستجداتها السياسية والأمنية والإقليمية وإنعكاساتها على الوضع الوطني والمواقف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة. كما استمع المجلس إلى تقارير متابعة بشأن مستوى تنفيذ قراراته وتوصياته السابقة ونسب الإنجاز والمعوقات والإجراءات التصحيحة المقترحة. قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة دروعا تذكارية لسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سبين تقديرا لجهودهما في تعزيز الشراكة ودعم اليمن، وذلك في ختام زيارتهما إلى محافظة مأرب. وأعرب العرادة عن بالغ شكره وتقديره لسفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا على زيارتهما للمحافظة، معبرا عن تطلعه إلى استمرار التواصل وتكرار مثل هذه الزيارات الميدانية لما لها من أهمية في نقل صورة واقعية عن الاحتياجات القائمة وتعزيز تعزيز فرص الدعم والتعاون المشترك بما يخدم التنمية والاستقرار في مأرب خاصة واليمن بشكل عام. وأشار العراض إلى أن القيادة السياسية والحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمانحين بما يساهم في توسيع مجالات التعاون ودعم جهود التنمية والاستجابة الإنسانية، مثمنا المواقف الداعمة إلى مختلف الأصعدة، داعيا الاتحاد الأوروبي وكافة شركاء دوليين إلى توسيع تدخلاتهم الإنسانية والتنموية بما يعزز قدرة الجهات ذات العلاقة على تجاوز الصعوبات ويمكنهم من تلبية احتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين والمجتمع المحلي. وفي ختام الزيارة أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في تصريح صحفي التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الدعم اليمني وتعزيز أوجه العلاقة والتعاون، وذلك خلال زيارة مشتركة إلى محافظة مأرب مع سفيرة المملكة الهولندية. وقال إن الزيارة وأن الزيارة تضمنت لقاءات متعددة مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة وعدد من الجهات المعنية وشركاء وعدد من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي وهولندا بتطوير العلاقة مع اليمن وبشكل خاص مع محافظة مأرب. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والمملكة الهولندية يفخران بدعم عدد من المشاريع التنموية في المحافظة، مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم لليمن خلال المرحلة المقبلة بما يساهم في تحقيق مستقبل أفضل لليمن. من جانبه ما أعربت سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن عن بالغ شكرها وتقديرها لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة على حفوة الاستقبال وكرم الضيافة، وموجهة للشكر كذلك لفريق العمل بالمحافظة وسكان مأرب من أبنائها أو من النازحين الذين وجدوا فيها أمانا وملاذا. وقالت أن الزيارة كانت فرصة مهمة للإطلاع على الجهات والجهود التي تبذلها السلطة المحلية في إدارة المحافظة والارتقاء بالمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، إلى جانب زيارة شركة صافر ولقاء النازحين والمهاجرين، معبرة عن إعجابها بما لمسته من صمود للسكان وإصرارهم على بناء حياة جديدة رغم الظروف الصعبة. وأكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا يعتزان بالمساهمة في دعم التنمية والاستجابة الإنسانية في مأرب، مشيرة إلى أن ما شهدته يعكس قدرة أبناء المحافظة على الصمود والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام في مأرب واليمن عموما. وأشارت إلى أنها تطلع إلى زيارة مأرب مرة أخرى في المستقبل القريب، لافتة إلى أن آخر زيارة سلفتها كانت قبل 3 سنوات ونصف، بينما كانت آخر زيارة أو زيارة شخصية لها إلى المحافظة قبل 30 عاما، مؤكدا أن مأرب شهدت تطورا كبيرا وأعربت عن أملها في العودة مجددا لمواصلة تعزيز التعاون والشراكة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شام محسن الزنداني الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في اليمن كريستين شيبولا، والتي اطلعته على الترتيبات النهائية الجارية لتنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين وما تبذله اللجنة من جهود لتيسيرها. وأكدت دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بملف الأسرى والمختطفين باعتبارهما أولوية إنسانية ووطنية، مشيدا بالدور التي تقوم به اللجنة الدولية في تسهيل الإجراءات الإنسانية ذات الصلة بهذا الملف والضغوطات المطلوبة لدفع ميليشيا الحوثي الإرهابية على التعاطي الجاد مع هذا الملف الإنساني. كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن وأوجه التعاون والتنسيق بين الحكومة واللجنة الدولية لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. واستمع دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية من رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقرير حول برنامج اللجنة وأنشطتها الميدانية في اليمن ومستوى التدخلات الإنسانية في القطاعات المختلفة، معبرة عن تقديرها للتعاون القائم مع الحكومة وأهمية استمرار التنسيق المشترك بما يساهم في نجاح البرنامج الإنساني وتعزيز الجهود الرامية لمعالجة القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها ملف الأسرى. وحضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الوزراء الدكتور علي عطبوش ورئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير مثنى العامري ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن أميرة كدويري. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا بقيادة هيئة الإسناد اللوجستية في محافظة مأرب لمناقشة سير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والبرامج المتعلقة بالإسناد اللوجستي. وأشاد وزير الدفاع خلال الاجتماع بحضور مساعدي وزارة الدفاع وعدد من القيادات العسكرية بالجهود التي تبذلها قيادات هيئة الإسناد اللوجستية ودوائرها المختلفة في سبيل تعزيز وتطوير قدرات القوات المسلحة إلى أو في الجوانب اللوجستية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الوسائل والأساليب المتبعة في عمل الهيئة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ورؤية وزارة الدفاع الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الإسناد العسكري. وأكد الفريق العقيلي استعداد قيادة وزارة الدفاع لتقديم الدعم اللازم لهيئة الإسناد اللوجستي ودوائرها وتوفير احتياجاتها بما يساهم في تحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز جاهزية القوات المسلحة. وثمن الرئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبد العزيز الفقيه اهتمام ودعم قيادة الوزارة لهيئة الإسناد اللوجستي، مؤكدا أن هذه الزيارة تكسب أهمية كبيرة لتعزيز الجوانب الإيجابية وتصويب الجوانب القصور. واستمع وزير الدفاع إلى إيجاز لأعمال هيئة الإسناد اللوجستية للنصف الأول من عام 2026 والذي قدمه مساعد رئيس الهيئة ورئيس اللجنة الطبية العسكرية اللواء الركن عبد العليم حسان، والذي تضمن أبرز الإنجازات ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج إلى جانب التحديات والاحتياجات القائمة. وعقب الاجتماع تفقد وزير الدفاع مركز العلاج الطبيعي للأطراف الصناعية حيث طاف بأقسام المركز وطلع على الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة للجرحى والمرضى من منتسبي القوات المسلحة، واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل مركز والبرامج العلاجية والتأهيلية التي يقدمها. وكما التقى وزير الدفاع عددا من الجرحى واستمع إلى احتياجاتهم موجها الجهات المختصة بسرعة تقديم دعم مالي عاجل للمركز للإسهام في توفير الاحتياجات الضرورية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية على الوجه الأكمل. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يستعرض مستجدات الأوضاع ويشدد على تسريع الإصلاحات وحماية المكتسبات الوطنية. العرادة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا في ختام زياراتهما إلى مأرب. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يستقبل في عدن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وفي حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء الذي عودناكم فيه أن نكون مع ضيوف من أصحاب ذوي المهن الحرة الذين يتنقلون في شوارع مأرب من أجل لقمة العيش ومن أجل كسب الرزق الحلال. في هذه الحلقة لدينا ضيف جديد وقصة مختلفة، سنتحدث معه عن تفاصيل حياته وكيف بدأ عمله، وأيضا يسرد لنا بعض التفاصيل من صعوبات و من أيام جميلة قضاها في عمله البسيط هذا. سيعرفنا عن اسمه. عرفنا باسمك.
2: توفيق قائد إبراهيم العريفي.
1: العم توفيق من أي محافظة؟
2: من محافظة دمار.
1: من محافظة دمار. إيش اللي تشتغله بالضبط؟
2: والله يعني معنا خانة لحامات.
1: لحم ذهب. لحم ذهب.
2: لحم ذهب، لحم فضة.
1: ما فيش معي أسئلة.
2: لا لحم ذهب، لحم فضة.
1: تلحم الذهب هنا.
2: أيوة.
1: كم
2: تلميع؟
1: تصفية.
2: تلميع الذهب، تلميع هكذا.
1: كم لك في هذه المهنة؟
2: يعني أنا سنين كثيرة.
1: كم يعني حوالي كم؟ 20 سنة، 15 سنة، 10 سنوات.
2: أيوة كذا.
1: كم يعني؟
2: أنا 20 سنة في هذا العمل.
1: حوالي 20 سنة.
3: ما شاء الله.
2: كنا في الصياغة، كنا في ورشة، صار في خانة لحم هكذا.
1: كم كان عمرك لما بدأت تشتغل؟
2: والله بليك على عمري 25 كذا.
1: 25 سنة؟
2: أيوة.
1: كنت في دمار؟
2: لا، كنا في صنعاء. وبعدين انتقلنا لتعز، من تعز يعني انتقلنا على حسب ظروف العمل.
1: وفي كل محافظة تتنقل فيها تشتغل في التلحيم؟
2: ايه، اشتغل في التلحيم في ورشات، ورشة عمل يعني منه إلى صياغة، ورشة صياغة يعني ذهب قديم نرجع جديد يعني، نشتغل صاب وسحابة مكاين تلميع. ولا
1: في الورشه ايش يعني تشتغل؟
2: في الورشه يعني اشتغل يعني نقول على العمل منه الى يعني صبوب سحابه وعمل.
1: قصدك ورشه لحام ولا ورشه سيارات؟
2: لا ورشه صياغه الذهب.
1: ورشه صياغه الذهب.
2: ايوه. يعني من حين يكون الذهب مكسر لما يكون جديد
1: تعيده، يعني تعيد صياغته.
2: صياغته شوالي خواتم هذه حاجة
1: تلمعه من جديد.
2: أيوة. تلميع وتفريص وعمل من جديد.
1: في أي ورشة اشتغلت في يعني في أي محافظة؟
2: اشتغلنا والله في صنعاء، اشتغلنا في تعز، في ورشات يعني ورشات يعني عارفين يعني من أصحابنا. وبعض أول مرة كنت معي ورشة يعني حق يعني عمال ولا واشتغل في الورشة يعني معي مكاين معي.
1: كان معك ورشة؟
2: أيوة، بس الظروف يعني ما ساعدتناش يعني. أنا أيام الحرب تبند الورشة وكان في عليها ديون ولا سدت الديون وكوك يعني وزع بطل اسمه جاك اشتغل عليه يعني لوحدي ومع الناس يعني بعض الأحيان.
1: يعني بسبب الحرب اضطريت انك تبيع الورشة؟
2: أيوة.
1: تقضي ديونك؟
2: قضيت ديون وكان عليها ديون وتلاكمات، وهذا مع الحرب توقفت الورشة، تبندت 5 سنوات بالأخير يعني باك الأدوات ولا قضيك الديون ما كذا.
1: ما قدرتش انك تدبر نفسك بغير طريقة انك تبيع الورشة؟
2: ما كان اصلا العمل متوقف مع الحرب، توقفت الامور وطلعت على ديون سدد الناس يعني حقهم اللي طلعت سددناهم ورجعنا نشتغل عند الناس يعني بال...
1: طيب ما فكرتش انك لما تبيع الورشة كيف بتسوي؟
2: لا والله مثلا

0: اجل انا قضيت ديوني وهذا
1: خلاص خليتها على الله.
0: ايوه وهكذا ليش صار عند الناس بالشهر يعني وفي هذا المجال تلحيم. انا يعني معي خانة لحامات لحم هنا لصاحب المحل يعني لحم له بلاش المحل هنا داخل والمحل الثاني تبع عمنا راشد
1: لحم له بلاش
0: يعني ان الخانة دي حقه يعني اعتباره انا ايش صار يعني
1: بالايجار يعني يعني انت الان معك هذا المكان الصغير ايجار يعتبر
0: ايش صار يعني له هذه الجديده يعني له من السوق ما كتب الله يعني مش طالب يعني لحمت يعني زبائن ولا ملحم
1: بتقضي حالك في انك في التلحيم هنا غير المحل
0: يعني العمل بسيط ما وش عليه عمل قوي لكن ان شاء الله خير يعني
1: تشتغل يوميا ولا نادرا
0: والله انا يوميا بس يعني اوقات ادخل يعني كثير وقت قليل يعني
1: أقصد بيمر عليك أيام ما يجيش حد يلحم
0: أوقات صح ما يجيش حد ما يجي حد ولا دخلش حتى المصاريف يعني أوقات يعني الحمد لله يعني ربك المهم مرة كده مرة كده يعني.
1: بس كيف تشوف إنه تمام الآن أنت مرتاح لأنه معطوك مكان وعادي إنك تلحم لهم
0: أيوة يعني نلحم لهم يعني ما كتر ذهب في الضائع
1: طيب لو أنت تلحم لهم بفلوس تشوف انك عاد تدخل فلوس كثير
0: لا بس يعني بحكم المكان يعني جنب المحل حقه هذا كلهم البساطين كذا يعني نفس النظام يعني الحين ما يعني طبعا صاحب المحل يعني بلاش بعد هذا عمال راشد يعني عدوا العده هذه يعني حقه عاد ما اشتريتش يعني منه العده كامل ولا
1: يعني جاب لك العده هو
0: زي ما الخانه هذه زي ما العده زي ما الاز الليات عده العمل
1: ادالك تترزق فيها
0: طب الله المهم
1: المهم بعدين لو احتاج منك خدمات لحم له
0: ايوه لحم المحلات هذا وهذا لحم له معني عادي
1: برضو حلو المساعده كذا تمام يعني ما لهمش في اشياء حلوه في حل في شيء ايجابي يعني أيوة. انه عطاك المكان هذا وانه كمان عطاك الاداه والادوات تشتغل أيوة. مكان حلو يعني أيوة. برضو مساعده تعتبر من التجار
0: فعلا مساعده تمام يعني ايوه
1: طيب خلينا نتكلم عن اصعب الايام في حياتك ايش اصعب كان موقف مر في حياتك خلينا نتذكر نرجع للوراء
0: يعني اصعب موقف يعني في العمل ولا ايش يعني
1: في العمل في الحياه ايش كان اصعب موقف عليك كل ما تتذكره يعني تحمد الله انه مر هذاك الموقف
0: والله يعني اللهم الحرب يعني اصعب موقف الحرب يعني كنت في عمل يعني مرتاح معي ورشه معي يعني عملي خانات وورشه يعني مكتمله منه الى مع الحرب الظروف هذه يعني اضطرنا نبني الورشه وانتقل وبعت العده عشان وقع عليها تراكمات ديون يعني من الورشه ايجارات وذا واجر عمال ويعني كنت يعني خذ الذهب ووزع ولا يعني صبعه عليها ديون وذا يعني قاضيكم وهذا يعني هذه اصعب مواقف يعني بنا يعني
1: انك تبيع ممتلكاتك والاشياء اللي تترزق منها هذا يعتبر اصعب حاجه في حياتك
0: ايوه اصعب حاجه ان يعني لما تكون عايز تشتغل لوحدك يعني حر ولا يعني لما تكون عند الناس وانت تنتقل من مدينه لمدينه تغير عليك العمل
1: كمان من مكان لمكان احيانا بيجي بعدك من المكان يقولوا لك ممنوع تشتغل
0: اقصد كذا يعني هذه الظروف يعني الصعبه اللي مثلا ولما يعني كنت يعني في صنعاء يعني ساكن انا وعائلتي ولا يعني مع الحال مع الامور اللي تبهدلت وديك الطريق قدام للبلاد يعني بلاد يعني الجهل هناك الدسوة هذا وجالس لوحدي يعني هنا
1: يعني الان جالس هنا لحالك
0: اي بعد شهور لكن رجع اسافر رجعنا هرجع
1: وطبعا كيف بتسوي يعني مع السفر
0: يعني من هنا للبلاد يعني اقول لك مسافه بعيده يعني عمر انتقل لصنعاء من صنعاء لاوصاب يعني ياخذ لك يعني يومين ثلاث ايام بالطريق وانت بس مسافر وزاره تشتري مبلغ يعني
1: صح يعني كلها هذه الظروف صعبه تعتبر
0: الصعبه يعني كل هذه سبب الحرب يعني اللي صلع البلاد يعني كامله الاوضاع هذه
1: ما قدرتش انك تجيب عائلتك في مارب وتسكنوا مع بعض
0: لا والله ما قدرنا اذا ربك ان شاء الله اذا في فتره كذا
1: ليش ايش الصعب في الموضوع
0: والله يعني ما فيش يعني عمل يعني يكفي ان انت تستاجر وان انت يعني ما تقدرش يعني ما فيش عايزات

0: نستعجل عليهم شقة، قال الحين شقة شغلك 100,000 150 يعني، وتشيلك مصاريف يعني، بعدين عيالي في البلاد بعضهم يعني يدسوا غير أن تقوم تنقلهم يعني، وتشارك عايز زراط يعني بناء يعني الموضوع زراط، وانا وقت تدخل مصاريف وقت ما تدخل شيء وقت يعني على حسب، يلا نجمع كم ما جمعنا ناس البلد العيال يعني هذا ده.
1: ان شاء الله باذن الله يتوسع عملك وتقدر انك تجيبهم وترتاح افضل، يعني ما فيش حل يبقى على حاله، اكيد الايام بتتغير وكل عسر بيرجع الى يسر
0: ان شاء الله. ربنا كريم، الله كريم ان شاء الله.
1: طيب تكلمنا عن الصعوبات ومرت الصعوبات وما شاء الله قدرت بصبرك يعني كفاحك انك تتجاوزها، خلينا نتكلم عن اجمل يوم في حياتك، اليوم الحالي اللي ما تقدرش تنساه، اليوم الظريف اللطيف اللي يخليك تبتسم.
0: والله يعني يوم واحد
1: عادي، الشيء اللي بيخليك مبسوط، ايش هو اكثر حاجه خليك مبسوط؟
0: لما تكون مبسوط يعني طبعا جنب اسرتك ومرتاح، يعني ايام متى تروح للبلاد وترتاح انت واولادك يعني تشوفهم هذا، يعني يكون ايام اي تمام الاجازات
1: خصوصا لما يكون عيد صح؟
0: ايوه في ايام الاعياد او لما تسافر عندهم تشوف يعني اولادك ترتاح تشوف يعني مشاكلهم همومهم تجلس معاهم يعني ترتاح، يعني احسن موقع يعني ترتاح في هذه.
1: كم معك اولاد الان؟
0: والله معي 6 يعني 3 اولاد و3 بنات.
1: ما شاء الله كلهم قدهم كبار؟
0: 2 بنات عيم زوجات و بنت عيلة صغيرة و3 اولاد، يعني واحد خلص الثانوية والباقي في البلاد.
1: ما فيش معك الان ولد بدا يساعدك مثلا في العمل؟
0: لا والله خلص الثانوية دخلنا في صنعاء عند واحد يعني من الأسرة يتعلم عدو يعني بدأ يعني
1: يتعلم يشتغل ايش يتعلم؟
0: يعني في المهنة يعني في الصياغة
1: في الذهب؟
0: ايه يشتغل بس بورشة، مش يعني خانة لحام يعني في ورشة يعني عمل يعني
1: داخل ورشة يعني.
0: ايوه
1: رأيك حلو انه يتعلم هذه المهنة؟ هل هذه تشوف ان المهنة هذه تمام حلوة يعني بالنسبة لك لو في دخل تمام او في يعني لو يحقق خاص يعني ان هي حلوة؟
0: ايوه يعني حلوه في نظر الله نقول مجال عملنا العارفين يعني هذا يشتغل يعني نقول يعني هذه الصياغه المهنه هذه متوارثه الاجيال الاب والجد يعني
1: كان انت ورثتها عن ابوك؟
0: ابي الله يرحمه ايوه كان ابي يعني يشتغل من اول يعني عدم الفضه يعني
1: ما شاء الله
0: كانوا بالفضه بعدين رجعوا يشتغلوا الله يرحمه ابي توفوا هذا المهم يعني من الفضه يعني كانوا اصحابنا في المنطقه هذه بني عريف يعني في الصياغة هذه
1: مشهورين يعني في صياغة الذهب والفضة
0: صار الذهب والفضة يعني والعمل يعني من زمان يعني كان عدو يعني كله باليد يعني يدوية والصعوبات يعني مع المكاين هكذا المهم
1: ومهم ان احنا نورث مثل هذه المهن لاجيالنا عشان ما تندثري ما تضيع
0: يعني يعني عمل حر يعني شريف يعني دور لقمة العيش يعني هكذا
1: اكيد ما اليوم كثير الشباب يعني معه شهادة جامعية وجالس في البيت يعني ما بيشتغلش.
0: أيوة. الولد يعني خلص الثانوية وجالس يعني بعضهم يعني الجامعة ما حصلش عمل يعني صح. لكن لما تكون معك عمل قال حاجة تدرس ومعك العمل هذا بجانب يعني أعطي لك مصاريف
1: بجانب الجامعة مثلا أيوة. إذا ما اشتغلتش في وظيفتك مع ظروف الحرب وهذه الظروف الطارئة تقدر تشتغل بالمهنة اللي معك الثانية أيوة. يعني
0: قال حاجة أنت يعني تكون نفسك وتشتغل على أسرتك وهكذا تعلم مهنة يعني قول شريفة يعني بناء طلبة الله عمل يعني في اليد شغل
1: أكيد
0: أفضل يعني من وإذا كنت يعني تدرس بجنب تعطي لك مصاريف أشياء أهم تخلص من الجامعة وهكذا يعني.
1: طيب كلمنا كيف بتقضي أيامك هنا في محافظة مأرب وأنت لحالك ما فيش لا أسرتك ولا زوجتك ولا أولادك، كيف بتسوي في نفسك يعني كيف بتنام وين بتنام وين يعني كيف بتاكل كيف بتشرب فين يعني تقضي يومك؟
0: والله أنا يعني ما يعني في ننام مع في شقة يعني معنا شقة والأكل عند عمنا يعني آكل مصاري
1: هذا
0: صاحب
1: الصياغه يعني
0: ايوه يعني عنده عشان عنده مقابل عملي لهم هذا يعني مصاريف وهذا وما دخلك علي زراط ولا يعني بالنسبه للثياب ما ثياب يعني جيبه انا وهكذا
1: يعني ما ينسيكش
0: ايوه يعني الحمد لله يعني الحمد لله على كل حال
1: يعني. الحمد لله يعني الحمد لله في حاجة إيجابية إني في مكان تنام فيه وفي كمان ناس بيهتموا فيك ما بينسكش في مساعدة من الآخرين يعني بتاكلوا مع بعض يعني في حياة آمنة في حياة مطمئنة
0: الحمد لله إن شاء الله ربك عز الأمور يعني تنتهي هذه الحرب والمؤاساة المواطن يعني يعيش يعني بسلام أهم حاجة يتنقل بحرية ما في صعوبة بالطرقات ولا يعني المواطن البسيطة يعني مسكين يعني كل ظروف الحرب ترجع على المواطن البسيطة يعني ما لا عندهش إمكانيات ما عندهمش يعني نقول يعني أكثر الناس إضعاف حين من الأوضاع يعني.
1: طيب لو في أمنية بتتحقق لك إيش الأمنية اللي كنت بتتمناها؟
0: والله أتمنى أن أنا يعني الصغار في عملي هذا وطلع زلاط المام وارجع افتح لوحدي كذا واتوسع يعني يجيب لي يعني بسطة جنب يعني فضة حاجة يعني بدولاب كذا بطلب الله المهم يعني
1: جنب يعني انك تعيد الورشة اللي كانت معك.
0: ايوه ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي كريم ان شاء الله يستجيب لك رب العالمين وان شاء الله يرجع مشروعك من جديد وتعيش افضل من ما كنت
0: ان شاء الله ربنا كريم.
1: قبل ان نختم الحلقة في معك مبلغ بسيط مقدم من مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية مقداره 30,000 ريال وإذاعة مأرب. كل عام وأنت بألف خير يا رب.
0: قولين يعني على
1: كل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله ربنا يحفظكم إن شاء الله.
1: إذن أعزائنا المستمعين في ختام هذه الحلقة كنا مع العم توفيق صاحب الكشك الصغير هذا الذي يقوم فيه بتلحيم الفضة والذهب. أعزائنا المستمعين نلقاكم في حلقة جديدة وقصة جديدة أيضا انتظرونا في برنامج حياة البسطاء في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: Germany.
1: الشعب زلزلت العافية تخمد نيرانهم غضبتي الشعب زلزلت العافية تخمد نيرانهم غضبتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي الشعب

على قبضة إصغاري سيفنا كل جباري على قبضة إصغاري سيفنا كل جباري على قبضة إصغاري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: ترى آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب عاتية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: فقه الذكر. فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تقدم الحديث عن أسماء الله تعالى ووجوب دعاء الله تعالى بها وعن التحذير من الإلحاد فيها، نتحدث اليوم عن تدبر أسماء الله وصفاته وعدم تعطيلها وعظم أثر ذلك على العبد. فإنه لا يخفى أن حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم هي أعظم الحاجات، وضرورتهم إلى ذلك هي أعظم الضرورات. وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك من النقائص والعيوب، كان حظه من الثناء ونصيبه من المدح بحسب ذلك. والسبيل إلى تحقيق هذا المطلب الجليل والمقصد النبيل أن يتدبر العبد أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، ويتأملها اسما اسما، ويثبت ما دلت عليه من معنى على وجه يليق بجلال الرب وكماله وعظمته، ويعتقد أن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى، ويؤمن أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس عنه، ويبذل في ذلك ما استطاع من وسعه من أجل معرفة أسماء ربه وصفاته، ويجعل هذه المسألة العظيمة الجليلة أهم المسائل وأولاها بالعناية وأحقها بالتقدير والتقديم، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأمها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية، وكان هذا الرجل يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهذه السورة الكريمة أخلصت لذكر أوصاف الرحمن ونعوت كماله وجلاله، فأحب هذا الصحابي رضي الله عنه الإكثار من قراءتها. ولهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب ملازمته لقراءتها قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حبك إياها أدخلك الجنة، فدل ذلك على أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمته تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة اللائقة بكمال الرب وجلاله والتفقه في معانيها هو سبب عظيم من أسباب دخول الجنة ونيل رضا الرب تبارك وتعالى ومحبته، كما هو الحال في قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن الواجب على المسلم أن يقف مع جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة موقف الرضا والقبول والتسليم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولا يجوز لمسلم قدر الله حق قدره أن يقابل شيئا منها برد أو استنكار أو استكبار أو تعطيل أو نحو ذلك. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وصفات الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة من المحكم وليست من المتشابه، إلا أن هذا الرجل لقلة علمه وضعف تفريقه اشتبه عليه الأمر فبادر إلى الاستنكار، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، وأخبر أن هذا الاستنكار سبيل لهلكته. فتبين بذلك أن الواجب في الأسماء والصفات هو التسليم والقبول، وأن يحذر المسلم أشد الحذر من سبيل من يلحدون في أسماء الله وصفاته، إما بتعطيل لها أو تكذيب لبعضها أو تحريف لمعانيها أو تمثيل لها بصفات المخلوقين أو نحو ذلك من سبل الضلال. تعالى الله وتقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. مستمعي الكرام، وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذا الباب العظيم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من النقائص والعيوب، ولا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث. ولا ريب أن لهذا المنهج العظيم آثارا كثيرة على العبد في صلاحه واستقامته وخوفه من ربه ومراقبته له، إذ إن العبد كلما كان بالله وبأسمائه وصفاته أعلم كان من الله تعالى أخوف وله أطلب وإليه أقرب. أما من خالف هذا المنهج وتنكب هذه الجادة وسلك طرق أهل الزيغ في أسماء الله وصفاته فما أبعده عن معرفة ربه وخالقه، بل إنه يكون أضعف الناس معرفة بالله وأقلهم خوفا وخشية منه. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بين أن تفاوت الناس في معرفة الله يرجع إلى تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها، قال رحمه الله: وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. ثم بين رحمه الله أن العوام أحسن حالا من هؤلاء وأقوى معرفة بربهم منهم، فقال: وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم، أي عند أكثر المتكلمين، رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا وجب على كل مسلم أن يكون في هذا الباب وفي جميع الأبواب وفي جميع أبواب الدين على سنن أهل السنة والجماعة ووفق منهجهم، وأن يحذر سبل الضلال كلها وأبواب الباطل جميعها. والتوفيق بعد ذلك بيد الله وحده، فنسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر. فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: موجز السابعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الكادر آسيا اليوم الثلاثاء سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جديد سيبين، وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وآفاقها الواعدة على كافة المستويات، إضافة إلى أولويات الدعم الهولندي المطلوب في مختلف المجالات وفي المقدمة الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية ومشاريع إدارة المياه والري الحديثة والأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية. التقى عضو مجلس القادر السي عبد الرحمن المحرمي اليوم الثلاثاء وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا لمناقشة أوضاع القطاع النفطي والتحديات التي تواجهه في المرحلة الراهنة، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الإنتاج وتنمية الموارد الوطنية. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت محافظتي القنيطرة ودرعا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وما رافقها من توغل عسكري طال مناطق عدة باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم اجتماعا عسكريا استثنائيا موسعا في محافظة مارب ضم رئيسي الأركان العامة والمفتش العام ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية وقائدي المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة وأركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة. وكرس الاجتماع لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام المتغيرات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع في اليمن. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم دائرة التصنيع العسكري بمحافظة مارب، وذلك في إطار توجه قيادة وزارة الدفاع للاهتمام بتعزيز القدرات التصنيعية العسكرية. ختاما بحث وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب مفتاح خلال لقائه اليوم منسقة البرامج القطرية في بعثة المنظمة الدولية للهجرة باليمن كاتيا يوريكا التي تزور المحافظة حاليا، دور المنظمة في تعزيز جهود العمل الإنساني بالمحافظة لمواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجهها السلطة المحلية في ظل الاحتياجات المتزايدة والتراجع الكبير في التمويل الإنساني. ختام جزء 7 نلتقيكم في نشرة 9 في أمان الله.
1: يا جناوة شباب اصلح من كل خاين واحماله خلى العدو فيه دمه يسبح وصانع الرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أعزائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
3: والبداية مع قيم أخلاقية، وسنتحدث عن المسؤولية.
4: أحباب الصغار، أولا يجب أن تعرفوا أنكم أطفال اليوم وشباب الغد، ومن الآن لابد أن تتعلموا تحمل المسؤولية بحسب عمركم، بحسب قدراتكم، والبداية من المنزل. اهتموا بإخوتكم الصغار، اهتموا بالمشتريات من البقالة، واجعلوا من مسؤولياتكم أيضا في المدرسة مكان جلوسكم أنتم مسؤولين عن نظافته، كتب المدرسة، ملابس المدرسة أنتم مسؤولون للحفاظ عليها. لا تخافوا من الفشل مهما كان المسؤولية، قد يكون فيها خوف، لكن بالعزيمة أحباب الصغار وبالقوة أنتم تتحملون أي مسؤولية تعطى لكم.
2: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا اليوم: الخوف من الفشل. نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: يحكى أن في يوم من الأيام جاء أحمد إلى والده وهو حزين ويبكي بحرقة، فأحتضنه والده وسأله عن سبب بكائه، فأخبره أحمد أنه سوف يفشل في سباق الجري الذي سيقام بعد أسبوع وسيخسر أمام زملائه. تعجب الوالد كثيرا من كلام أحمد ابنه، ونظر إليه في دهشة واضعا يده على جبينه حتى يقيس حرارة ابنه، فوجد جبينه باردا، فسأله إن كان يشكو من أي ألم، فأجاب أحمد بالنفي.
2: قال الوالد لابنه: إن كنت لا تشتكي من أي مرض أو علة تمنعك عن خوض السباق، فلماذا أنت خائف لهذه الدرجة من الفشل ومقتنع تماما أنك سوف تفشل؟ فقال أحمد: أنا أشعر بذلك يا أبي، قلبي يقول لي أنني سوف أفشل في السباق، ولذلك لن أشترك فيه من البداية، أفضل لي لن أشترك.
1: ابتسم الأب في حنان وقال: وهل لقلبك لسان حتى يتحدث؟ زاد بكاء أحمد ونحيبه، وازداد غضبا حزنا حتى بدأ يخبط الأرض بقدميه. صاح الأب: انتظر يا صغيري ولا تفعل ذلك، لا تخبط الأرض بقدميك هنا، بل اقفز بعيدا عن هنا. كف أحمد عن البكاء ونظر إلى أبيه بدهشة وهو لا يفهم مقصده، ثم سأله وهو ينظر إلى أرض الغرفة التي يخبط عليها بقدميه: ولماذا أقفز بعيدا يا أبي؟
2: قال الأب: لأنه قد توجد حفرة هنا فتقع فيها يا ولدي دون أن تنتبه. قال أحمد وقد ازدادت دهشته: ولكننا في غرفة منزلنا يا والدي، ولا توجد هنا أي حفرة. قال الأب: أقول لك يا بني أنه قد يكون هنا حفرة وقد لا يكون، ولذلك فمن الأفضل أن تقفز بعيدا عن هنا. وضع أحمد يده على جبين والده يفحص حرارته، والدهشة تغمره، فانفجر الوالد ضاحكا وهو يقول: يا ابني، أنت تخاف من الفشل قبل أن تخوض السباق، ولذلك سوف تمتنع عن الاشتراك به لأجل خوفك الكاذب، كمن يقفز من فوق حفرة وهمية لا توجد إلا في مخيلتي فقط، فإنك متأكد أنه لا توجد هنا أي حفرة، ولذلك لم تقفز كما طلبت منك، وأن أيقنت كذلك واقتنعت في داخلك أنك سوف تفوز بالسباق، فحتما سوف تفوز بالسباق. هيا بنا يا بني، تابع التمارين الرياضية ودع الخوف والتشاؤم جانبا.
0: انتهت قصتنا لهذا اليوم. فاصل ونذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: سنتحدث في هذه الفقرة عن فوائد شرب الحليب للأطفال.
1: شرب الحليب له فوائد عديدة للأطفال، فهو لا يمنحهم عظاما قوية وصحية فحسب، بل أنه يساعدهم أيضا في النمو والتطور بشكل عام. يساعد شرب الحليب يوميا الطفل أيضا في الحفاظ على صحة جيدة بشكل عام. الحليب غني بالكالسيوم، يعتبر الحليب من أفضل مصادر الكالسيوم التي يمكن استهلاكها للطفل. يحافظ على عظام طفلك صحية وقوية ويمنع فقدان العظام. فيتامين دال في الحليب المدعم يساعد فيتامين دال جسم طفلك على امتصاص الكالسيوم من مصادر مختلفة، يساعد على تعزيز نمو العظام لدى الطفل، ويقلل أيضا من أي فرص لهشاشة العظام خاصة في السنوات اللاحقة. يمكن أن يساعد فيتامين دال في تقليل الالتهاب، يساعد على تعزيز جهاز المناعي.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

ربي هب لي هدى.

من نظمت عقده يد الإتقان.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: إذاعة مأرب تقدم
4: قادرون،
3: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
4: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
3: قادرون،
4: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
3: إشراف برامجي
4: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام
4: علي الحواني.
3: قادرون،
4: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.
5: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
6: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة، هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج في هذا الموسم، موسمين الثاني من برنامج قادرون، ونحن نتفقد في هذا الموسم ضحايا الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب من المدنيين الذين زرعت لهم الميليشيا الحوثية الإجرامية وتركت لهم تلك المخلفات الخطرة وزرعت لهم في بطن الأرض تلك الألغام التي أودت بحياة الكثيرين

0: بشرا وشجرا وحيوانات، وأضرت بممتلكات الناس، وكان أكبر وعدد لضحايا هذه المخلفات والألغام الخطرة والعبوات المتفجرة كان أكثر ضحيتها من الأطفال والنساء. في مستهل هذه الحلقة أجدد الترحيب بكم مستمعين الكرام، ونختم معكم هذا الشهر الكريم الطيب المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونقول في بداية هذه الحلقة عيد مبارك مقدما وكل عام وأنتم بخير. ونوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون. يسرني أن أرحب بكم في فقرة ضيف الحلقة، وأرحب بضيفنا الكريم في هذه الفقرة الشبل علي حسن أحمد ربيع من أبناء مديرية صرواح. أهلا وسهلا به علي، مرحبا بك، وشهر مبارك وخواتم مباركة وكل عام وأنت بخير.
1: علينا وعليك بالصحة والعافية،
0: وعيدكم مبارك مقدما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. كل عام وأنتم بخير.
1: آمين وعلينا وعليك إن شاء الله بالصحة والعافية.
0: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
1: أنا علي حسن أحمد ربيع، عمري 17 سنة، من مواليد صرواح، أدرس في الصف الثامن، وعندما تم تصويبي انقطعت الدراسة بسنتين.
0: طيب علي، حدثنا عن إصابتك، متى كانت وكيف حدثت هذه الإصابة؟
1: كانت في نهاية 2021 قبل ننزح من الروضة، تم الميليشيات الحوثي بزرع الألغام والعبوات بشكل ألعاب أطفال، وتم خرجت من البيت ألعاب ما أدري وين يجي طابع، ما أدري وين يجي، وجي وحصل بشكل كرة أطفال، شليت أول ما مسكت قرحت فيا، ذاك الساعة أنا دوخت، يعني شفت الدنيا ظلام، راح دخان، فزعوا لي عيال عمي وعمي، وجوا عندي ودي بعضهم نشل، يعني قد فيها ما شاء الله حقها معها، ورجلي تم تصويب في رجلي ويدي وظهري، وتم إسعافي إلى مستشفى كرى، وتم أول ما دخلت الطوارئ وتم تخديري وخيطوا رجلي ويداتي، ومن بعدها انتقلت الساعة 2 إلى العمليات، وتم عملية تجميل وعملية إعضاء مسامير صفائح ليدي وصفائح رجلي، والحمد لله الحين بخير وفي نعمة، ونقول للحوثي عشان لاحقينا لوين ما هو، والله الحمد، وبارجع بلادنا مهما طالت الحرب، معذر ما رجع بلادنا وندعس الحوثي.
0: طيب، هذه العبوة التي كما ذكرت لنا كانت بشكل لعبة قريبة ما تكون بشكل الكرة، هل تتذكر كيف كان حجمها بالضبط؟
1: حجمها أصغر من الكرة الحقيقية، يعني بشوي، لونها ترابي نفس القاع، جيت أنا شتها برجلي كذا طبيعي مثل ما شوت كورة، وإن هي مقرحت بي وأنا شفت الدنيا ظلام، إن هي ما هي من النوع القوي، ولا هي من النوع القوي، قطعت رجلي بس من نوع صغير.
0: هل كان بجوارك أحد من الأطفال من أقاربك؟
1: لا، أنا بعيد شوي من البيت مسافة، يعني 600 متر، سمعوا القرحة فزعوا لي وسعفوني.
0: هل هذا المكان ضمن الأماكن التي اعتدتم أن تذهبوا إليه وتجلسوا فيه كمرعى أو كملعب، أم أنك دخلت في مكان خطر؟
1: لا، هذا المكان على العادة نسير واصل، ما طبيعي، ما في شيء، نتجمع هناك ونلعب هناك عصر كورة، بس أنا استعجلت رحت الساعة 2:30 على العيال ما قد راحوا، رحت أنا في الملعب ذا وقرح بي طوالي.
0: طيب، ما الذي تتذكره من عملية مرحلة الإسعاف؟ كيف هرع إليك أقاربك ليسعفوك، وما الذي حدثوك به بعد أن فقت من غيبوبتك؟
1: أول ما قرحت فيها شفت الدنيا ظلام، ما عاد شفت شيء، وألم شديد، الصياح صرخ، وتم إسعافي، خرجت من العمليات وأنا هدرس من المنج، أتكلم كلام مع الوشو، وخرجت من العمليات وتم معالجتي لها الحمد، وقريت شهرين وأنا جارح، سير وجي، تم تعطيلي من المدرسة سنة من الدراسة، وذا الحين موقف، عندنا المدارس ضعيفة، ما في ماشي معلمين تمام.
0: على ذكر التعليم علي، توقفت وأنت في الصف الثامن، ولا زلت كما تقول الآن، يعني قد مر بك أكثر من سنتين، ربما سنتين ونصف، منذ أن فارقت مدرستك ووقعت هذه الحادثة، برأيك لماذا يحرص الحوثي على استهداف الأطفال من خلال زراعة هذه العبوات والمتفجرات في ملاعبهم وفي أماكن رعيهم وقريب أيضا من مدارسهم كما حدث في بعض الأماكن والمناطق؟
1: ولا أصحاب إيران، عملاء إيران، بالعاني يستغيظوا ويغيظوا الشرعية. ما ذنب الأطفال وما ذنب المساكين النساء والأطفال؟ ما ذنبهم يحطوا لهم عبوات؟ كلاب ما لهم علاج ولا كلاب؟ كلاب يريدون يدمرون اليمن على أي طريقة ولو إسرائيل سواء.
0: طيب أنت أيضا كشبل من الأشبال دون سن 18 وأيضا أحد هذه أحد ضحايا هذه العبوات والمتفجرات، ما الذي سمعته أيضا عن استخدام الحوثيين للمناهج الدراسية وتفخيخها فكريا ومحاولة تسميم وتلغيم عقول الطلاب؟
1: يلعبوا بهم، يدخلوهم دورات ويعبوهم، يعني يقولوا السيد والسيد جهال، يعني عندهم أطفال. تغيير المناهج، تغيير الدروس، غيروا الكتب، أدوا كتب من عندهم جديدة، ألفوا قصص، يلعبوا بعقول الناس، يكسبوا الناس معهم، لكن عمليتهم بتفتضح إن شاء الله بإذن الله.
0: طيب وأنت إلى الآن لازلت خارج مدرستك، ما الذي تتمنى؟
1: أعود إلى مدرستي إن شاء الله وتحسن الوضع، ندرس ونطلب العلم سواء، مدرسين على مستوى، مدارس على مستوى، مش في خيام في الشمس، لا صبورات ولا كتب ولا... نطلب من المجتمع اليمني ومن المنظمات والأمم المتحدة أن يوفروا لنا المدارس ويوفروا الحاجات المهمة.
0: ما هي أقرب مدرسة إليك هنا في هذا المخيم المتنائي والمتباعد؟
1: مدرسة السمية، مخيم السمية، طرابيل، يعني في خيام ندرس، ما بلا ماشي صب، لا ماسات ولا صبورات، ما بلا على الهمشية ولا كتب، همشية أستاذين ماشي تعليم سواء.
0: طيب رسالتك لأصدقائك الأطفال ممن قد ربما يجدون في ملاعبهم أو مراعيهم أجسام غريبة أو أشياء ربما لا يعرفونها؟
1: أن يحاذروا بأنفسهم ويتركوا أي لعبة يحصلوها ويبلغوا عنها ويسيروا في الطريق الصح، ولا يسيروا في مكان خطر مثل الغام ولا ذا، وانتبهوا لأعمارهم، يكفي الضحايا اللي قد صارت في ذمة الحوثي من 2015 لذا الحين.
0: إذن علي حسن ربيع، نسأل الله لك العافية والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. حدثني عن وضعك الصحي الآن، ما الذي تشعر به الآن؟
1: ما زالت الصفائح في يدي والحمد لله، ورجلي ذا الحين، لكن الحمد لله أسير عليها شوي والحمد لله، بس في البرد تألمني، مع البرد تشتد الألم.
0: طيب بالنسبة لسيرك، يعني ما زلت قادر على السير مسافة طويلة أم أنك تتألم كلما أكثرت من السير والمشي؟
1: لا لا، أمشي طبيعي شوي كذا، لكن لا، مسافة طولت تتعب رجلي، تتعب من المشي تتعب.
0: بالنسبة ليديك أيضا الكتابة وتلمس الأشياء وأيضا أغراضك الشخصية وكذا، ألا تشعر أنك يصعب عليك استخدامها كما كانت من قبل؟
1: ما هذا فرق كبير للعافية، كنز، فرق كبير. كانت يدي يعني أقدر أستطيع أصلح اللي بدي، الحين ما أقدر أشيل الثقيل وما أقدر أكتب باليمين، هي طبعا الإصابة في اليسار، في شوي في اليمين، لكن الحمد لله أقدر أكتبها، وخطي ما هو على ما هو الأول، خطي امتهد وله الحمد، وجزعين ومرتاحين ولا نقصنا شيء.
0: طيب علي، قبل أن نختم هذا اللقاء ونحن على مقربة من العيد، بل لعل هذه الحلقة قد تبث ليلة العيد أو يوم العيد، رسالتك للعموم الأطفال في العيد السعيد ولعموم شعبنا اليمني في كل مكان؟
1: أن يحاذروا بأطفالهم وأن لا يفكوا لهم مجالا يخرجوا عن نطاق أيدي أهلهم، ويسيروا في الطريق الصح ويسيروا في الطريق الأمان، وتكون عين مراقبة عليهم، لأنهم لو فكيت للطفل يده يمكن يروح في داهية، يروح هنا ولا هنا، بعدين ما حد يستعمل الحوثي، ربما أن يخطف الطفل، ربما أن يعبيه شيء، ربما أنه كلاب ما حيستعملهم في شيء. وطبعا عيدكم مبارك إن شاء الله، وإن شاء الله العيد الثاني وإحنا في بلادنا نرجع على مدارسنا ولا بلادنا ولا بيوتنا، وكل عيد وأنتوا بخير وصحة وعافية، وعاد عليكم ذا العيد وكل عيد.
0: طيب أخبرتنا أيضا أن لديك مشاركات وجوانب إبداعية جدا، ما بماذا تحب أن تشاركنا قبل أن نختم معك هذا اللقاء؟
1: عندي زامل بس مش شوهق، يعني حافظ لنه، والواحد يستشهد الله يرحمه، بلغوا عبد الملك ورزامي دون ما رباتكم القيامة، ما رب التاريخ بركان حامي مغزاها بانكسر عظامه، بلغوا عبد الملك والرزامي، بلغوا عبد الملك والرزامي دون ما رباتكم القيامة، دون ما ربات قوم القيامة مربت تاريخ بركان حامي من غزاها بان كسر عظامه من غزاها بان كسر عظامه.
0: علي حسن ربيع، في ختام هذا اللقاء الممتع والجميل معك كشاب وكشبل من الأشبال المبدعين الذين كانوا ضحية للمخلفات الخطرة وللعبوات الناسفة التي وضعتها ميليشيا الإجرام الحوثية لتحصد بها المزيد من أرواح الضحايا الأبرياء من المدنيين أطفالا ونساء وكبار السن، نشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا في هذه الفقرة وفي هذا البرنامج وفي هذه الحلقة التي تأتي ختام لهذا الموسم، وعيدك مبارك وكل عام وأنت بخير.
1: علينا وعليك بالصحة والعافية، عيد كل العيد الجميع إن شاء الله.
0: نسأل الله أن يعيد العيد علينا وعليكم جميعا بالخير والعافية والبركات، وأن يأتي العيد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى وقد عدتم من مخيماتكم هذه ورجعتم إلى مناطقكم وبيوتكم ومزارعكم وممتلكاتكم أيضا ومدارسكم التي كنتم تدرسون بها قبل الحرب.
1: إن شاء الله بإذن الله، دام الرجال في المتارس المؤمنين الصادقين المجاهدين فننتصر بإذن الله، وله الحمد معنوياتنا عالية ولا نقلق من شيء، وإن شاء الله نرجع بلادنا، ولا همنا أمريكا ولا الحوثي ولا لو بيجي ألف حوثي، معنويات عالية وبرجع بلادنا رافعين رؤوسنا، ما ركعنا له من أول يوم 9 سنين وإحنا في الحرب والبهدلة ما رضينا له.
0: إذن 9 سنوات أو 10 سنوات من عمر الحرب والتي دفع اليمنيون كثيرا من الثمن الباهظ فيها مستمعينا الكرام، لا يزال حتى أطفال اليمن وأشبالها ورجالها ونساؤها بمعنويات عالية وحريصون كل الحرص على أن لا يستسلموا ولا تخور قواهم ولا عزائمهم رغم كل ما أصابهم. وضيفنا في هذه الحلقة هو أحد الضحايا من الأطفال والأشبال الذين واجهوا هذه العبوات الخطرة التي زرعتها ميليشيا الحوثي هنا وهناك وبثتها في الأرجاء مموهة إياها بأشكال لعب أو أشكال غريبة وجذابة للأطفال لعلهم يكونون أول ضحاياها. في الختام نشكر ضيفنا الكريم قبل أن نختم هذه الفقرة، هدية الحلقة مبلغ 40,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نقدمه عبر إذاعة مأرب هنا في مخيم السمية للنازحين، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. ونشكرك علي حسن ربيع لهذه الإطلالة معنا،
1: والشكر لكم على زيارتكم إلى هذه المنطقة، كل عام وأنتم بخير ومن العيدين، وعاد العيد عليكم كل عام،
0: وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الأكارم تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى فقرة معلومات تهمك في هذه الحلقة، الحلقة الأخيرة مستمعينا الكرام، يطيب لنا أن نقول بشكل مختصر إن كل المعلومات التي ذكرناها من خلال 30 حلقة من حلقات هذا البرنامج، سواء التي ذكرناها في هذه الفقرة أو التي ذكرها ضيوفنا من خلال حوارنا معهم كضحايا لتلك الألغام والعبوات والذخائر غير المنفجرة وسائر مخلفات الحروب، هي معلومات ينبغي الاستفادة منها والتركيز عليها. تلك المعلومات التي سقناها إليكم سواء كانت من العبارات والتنبيهات ودروس التوعية، أو كانت من المقالات الصحفية، أو كانت من التقارير الإعلامية، أو كانت من الجهود المتعلقة بمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام وجهود البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، كل تلك المعلومات ينبغي أن تتحول لدينا إلى قناعات تامة وإلى وعي كامل. هذا الوعي يقودنا إلى الانتباه على كل أبنائنا وكل من نراه، وينبغي أيضا أن تتحول تلك التوعية إلى دروس واقعية بحيث نحذر جميعا من الألغام ومن أماكن تواجدها ومن أي جسم غريب أو مشتبه به، بحيث تتحول هذه التوعية إلى إدراك لواجبنا في الانتباه، في التحذير، في البعد عن هذه الأماكن الخطرة، في الإبلاغ عنها، وفي متابعة أخبار التخلص منها لتتيقن قلوبنا أيضا بأن هذا الخطر قد زال تماما. مستمعين الأكارم، تلك المعلومات المتراكمة أكدت لدينا أن هذا المشروع العملاق قام بجهود جبارة في يمننا الحبيب من خلال نزع مئات الآلاف من الألغام والعبوات غير المنفجرة ومن بقية مخلفات الحروب التي تشكل خطرا كبيرا، ولا تزال الجهود قائمة ودائمة الدائمة، ومساندتنا لهذا المشروع العملاق وللبرنامج الوطني أيضا هو بالتوعية وبالحذر وبأخذ العبرة ممن سبق لهم أن وقع لهم الخطر، وبأن ندرك تماما أن ميليشيا الإجرام الحوثية لم تكن إطلاقا لتصنع في الوطن إلا الشر والفساد في الأرض والتخريب والدمار، فهي جماعة موت لا تعرف للحياة معنى غير أنها تقتل وتفجر وتنهب. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة الأخيرة من برنامجكم قادرون، وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم أيضا إلى ختام هذا الموسم، الموسم الثاني لهذا البرنامج. في الختام مستمعينا يطيب لنا أن نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، ولما نراه أيضا من تجاوب وتعاون من كثير ممن تعاون معنا في الوصول إلى تلك الحالات المهمة أو الإبلاغ أيضا عن أي جسم غريب، ومن خلال ما نراه أيضا ونلحظه من إدراك الناس لمخاطر الألغام ومخلفات الحروب. في الختام مستمعينا يطيب لي أن أشكر مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لما يقوم به من جهود جبارة، وكما أيضا نشكره لرعايته لهذا الموسم من هذا البرنامج. كما لا ننسى أن نشكر أيضا البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام للجهود التي يقوم بها، كما أننا نشكر كل من أوصل إلينا معلومات عن تلك الحالات التي وصلنا إليها، ونال أيضا أجر وثواب وصولنا إلى تلك الحالات المهمة لننقل قصصها للناس، وليعي الناس أن الألغام ومخلفات الحروب قد أحدثت ضررا كبيرا في المدنيين في كل ربوع الوطن. شكر خاص للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين لتعاونها، ولمنظمة حماية للتوجه المدني لتعاونها أيضا. الشكر لكم أنتم مستمعين الأكارم، والشكر لكل من بذل جهدا في مساندتنا حتى كان هذا الموسم بهذه الدرجة من الجودة والتميز. في الختام مستمعين الكرام نعايدكم بالعيد السعيد، فعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، كل عام والوطن بخير، كل عام وكل اليمنيين بخير، كل عام والوطن يتحرر من قبضة ميليشيا الإرهاب الحوثية التي لم تترك في الوطن شيئا جميلا إلا وحاولت تشويها. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. في الختام مستمعينا الكرام هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من البث الألكتروني رشيد المليكي، وهي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني، وحتى الملتقى في موسم قادم بإذن الله تعالى في رمضان القادم. ألقاكم على خير وأودعكم على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. يقال في موروثنا الشعبي المثل يغني عن الشرح، هكذا يقولون، المثل يغني عن الشرح. ولكننا هنا لا نقف عند هذا الحد، نغوص في أعماق هذه الدرر، في أعماق هذه الأمثال، لنستخرج منها ما ينير دروبنا ونربط حكمة الأمس بواقع اليوم. ما وراء المثل سوف نستمع وإياكم إلى عدد من الأمثال، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، ونبدأ بأول حلقات هذا اليوم. المثل اللي يقول أقله أحلاه، هكذا يقول المثل، أقله أحلاه. أقله بمعنى القليل منه أو الجزء النادر منه، أحلاه بمعنى أجوده وأفضله وأحسنه، وهي من الحلاوة التي تعني النفاسة والجمال والندرة. أقلها أحلاه. المثل يقرر قاعدة إنسانية واقتصادية فطرية، وهي أن الندرة ترفع القيمة، القلة ترفع القيمة، فكلما قل وجود الشيء أو صار الحصول عليه صعبا، زاد في أعين الناس، زاد قدره، زاد جماله. ليس بالضرورة لأن مادته أفضل، بل لأن عز الطلب، القلة، الندرة أضفى عليه هالة من التميز. أقلها أحلاه. هذا المثل مستمعي الكرام هو التطبيق الشعبي لما يسمى في علم الاقتصاد قانون الندرة. فالموارد المحدودة دائما ما تكون أكثر قيمة من الموارد الوفيرة. ليس هذا فحسب، بل إن المثل يلمس سيكولوجية المستهلك. فالنفس البشرية تميل بالفطرة إلى ما هو نادر، إلى ما هو قليل، ويعتبره أحلى، يعتبره أفضل وأثمن، وهو ما يفسر جنون الأسواق عند طرح كميات محدودة من منتج معين. أقله أحلاه، أقله أطعمه، أقله أجمله. هذا مثل شعبي يضرب في الحث على القناعة، يضرب للتذكير بأن الجودة لا تقاس بالكمية، وأن قليلا نافعا خير من كثير ضائع. أقلها أحلاه.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول راكب بعيرين أفلخ. هكذا يقول المثل، راكب بعيرين أفلخ، أي من ركب على جملين افتلخ. بعيرين يعني معروفة من الجمال، جملين في آن واحد، يعني بمعنى آخر هنا أن الشخص إذا حاول الركوب على بعيرين يمشيان ولو متجانبين جنب بعضهم البعض فإنه ينشطر أو يتمزق نتيجة تباعدهم. راكب بعيرين أفلخ، ومع هذا الشيء أنه غير معقول ومستحيل، ولكن يستخدم لتجسيد عن حالة عدم التمركز. فالإنسان عندما يضع نفسه في مأزق الرغبة في إنجاز عملين متناقضين أو تولي مسؤوليتين في آن واحد لا يجمعهما سياق، فإنه لا يصل إلى مبتغاه في آن واحد، بل ينتهي به الأمر إلى الفشل الذريع والإرهاق النفسي والجسدي، لأن راكب بعيرين أفلخ. هذا المثل يذكرنا دائما بأن التشتت ليس شجاعة بل هو تهلكة. الشخص الذي يتشتت ويشتت طاقته، يشتت جهده بين وجهتين، يفقد توازنه، يسقط في المنتصف بينهما. يضرب هذا المثل للشخص الذي يحاول أن يسعى لأهداف لا يمكن تحقيقها معا في نفس الوقت، كما يضرب هذا المثل للحث على تحديد الأولويات، فإن دائما عندما تنجز عملا واحدا بإتقان أفضل وخير من أن تحاول تشتيت جهودك في أعمال كثيرة فتفشل فيها تنفلخ. نعم، دائما يقولون راكب بعيرين أفلخ، لا بد وأن يتعب، لا بد وأن يصاب بالملل، يصاب بالتعب، راكب بعيرين أفلخ.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة هذا الأسبوع، وهو المثل اللي يقول: ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار. ما تنبت الزيلة، والزيلة معروف هو نبات عشبي ضار للأرض، ينمو ويمتد على سطح الأرض، وهو مصدر غذاء لبعض الدواب. وموت الحمار في المثل إشارة إلى انتهاء الحاجة أو ضياع الفرصة. ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار، يصور هذا المثل المأساة الناتجة عن تأخر المعونة. فالزيلة هي النجدة التي جاءت بعد فوات الأوان تنجد الحمار، وحين تحققت الظروف الملائمة كان صاحب الحاجة قد قضى نحبه، قد مات أو انقضت حاجته تماما. ومثل يجلد التسويف ويسخر من المساعدة التي تصل حين لا يعود لها أي قيمة أو أثر. ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار. في حياتنا العملية واليومية لا قيمة للإنجاز إذا جاء خارج سياقه الزمني. يضرب هذا المثل لمن يعد بالدعم والمساعدة لكنه يماطل حتى يقع الضرر الذي كان يمكن تداركه. ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار، هذا مثل شعبي يضرب للإشارة إلى أن الحلول التي تطرح بعد انتهاء المشكلة لا تسمن ولا تغني من جوع. ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعرب عن تطلعه إلى دور أوروبي فاعل لدعم برنامج تعافي وردع سلوك الميليشيات. اليمن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكريا استثنائيا لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية. الوكيل مفتاح يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة تعزيز العمل الإنساني بالمحافظة. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وأفاقها الواعدة على كافة المستويات، إضافة إلى أولويات الدعم الهولندي المطلوب في مختلف المجالات وفي المقدمة الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية ومشاريع إدارة المياه والري الحديثة والأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية. وجدد رئيس مجلس القيادة في اللقاء تعبير عن تقديره البالغ لمواقف الحكومة الهولندية الداعمة لليمن ودورها الفاعل داخل الاتحاد الأوروبي ومساهماتها الإنسانية والإنمائية المستمرة خلال السنوات الماضية، باعتبارها أحد أكبر الشركاء الأوروبيين للجمهورية اليمنية، كما عبر عن فخامة الرئيس عن تطلع الحكومة اليمنية لمضاعفة الدعم الهولندي الموجه لبرامج التعليم الفني والتدريب المهني وتمكين المرأة والشباب وخلق فرص العمل والمساهمة في تأهيل عدد من المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأوروبية في المحافظات المحررة. واستمع الرئيس إلى انطباعات السفيرة الهولندية حول نتائج زيارتها والوفد الأوروبي إلى محافظة مأرب التي تستضيف ملايين النازحين وتتحمل أعباء إنسانية وتنموية ضخمة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الزيارات في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة خصوصا في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية. وتحدث رئيس مجلس القيادة حول مستجدات الأوضاع المحلية ومسار برنامج الإصلاحات الشاملة التي يقودها المجلس والحكومة على المستويات الاقتصادية والإدارية والمالية والمكاسب المحققة على صعيد تمكين المرأة في مواقع صنع القرار التنفيذي والقضائي والدبلوماسية. كما تطرق الرئيس إلى التطورات الأمنية الأخيرة والانتهاكات الحقوقية الجسيمة لميليشيات الحوثية، بما في ذلك استمرارها في اعتقال وإخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية، فضلا عن مواصلة تصعيدها العسكري وحملات التجنيد والتعبئة والابتزاز المستمر للمجتمع الدولي وتهديد الممرات المائية والأمن الإقليمي. ودعا رئيس مجلس القيادة شركاء الأوروبيين إلى البناء على مواقفهم المبدئية الداعمة لليمن والانتقال إلى إجراءات أكثر حزما، بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على الميليشيات الحوثية وداعمها وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب، مؤكدا أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي اليوم الثلاثاء وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقالي مناقشة أوضاع القطاع النفطي والتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاج وتنمية الموارد الوطنية. واستمع المحرمي من وزير النفط والمعادن إلى تقرير مفصل حول الوضع التمويني للمشتقات النفطية في مختلف المحافظات المحررة والجهود التي تبذلها الوزارة لضمان استقرار الإمدادات وتوفير الوقود للمواطنين والمنشآت الحيوية وفي مقدمتها محطات توليد الكهرباء، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه القطاع في هذا الجانب. وناقش اللقاء الخطط المستقبلية الهادفة إلى تحسين أدوار أو أداء الوزارة والارتقاء بمستوى التنظيم لعمليات الاستيراد والتوزيع بما يضمن استقرار إمدادات المشتقات النفطية الأساسية للمواطنين والقطاعات الحيوية والحد من الاختلالات في السوق المحلية. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية لقطاع الطاقة والمشتقات النفطية، والذي توج مؤخرا بتقديم دعم عاجل بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات تشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظات المحررة، لافتا إلى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ويعكس حرص المملكة على دعم استقرار اليمن والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.
أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية التي استهدفت محافظتي القنيطرة ودرعا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وما رافقها من توغل عسكري طال مناطق عدة باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وحذرت الجمهورية اليمنية من أن استمرار هذه الاعتداءات وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة من شأنه أن يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، بما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وجددت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ تضامن الجمهورية اليمنية الكامل والثابت مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعمها لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو انتهاك سيادتها ووحدة أراضيها. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم اجتماعا عسكريا استثنائيا موسعا في محافظة مأرب، ضم رئيسية الأركان العامة والمفتش العام ومساعد وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية وقائدي المنطقتين العسكريتين 6 و7 وأركان حرب المنطقة العسكرية 3. وكرس الاجتماع لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام المتغيرات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع في اليمن. كما تطرق الاجتماع على أبرز التحديات والصعوبات واتخاذ المعالجات الكفيلة بتعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الجاهزية في مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية. واستمع وزير الدفاع إلى إحاطة قدمها رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر تضمنت سير الأداء ومستوى الجاهزية القتالية وما تحقق من إنجازات في مجالات التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي، فضلا عن الخطط والبرامج الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الوحدات العسكرية فيما يمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار. وأكد وزير الدفاع أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز روح المسؤولية والانضباط العسكري والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية للقوات المسلحة، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات والدوائر والوحدات العسكرية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المهام. كما شدد الوزير العقيلي على مواصلة تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة التخطيط والتنفيذ وبذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية والوطنية في حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وصون ثوابته ومكتسباته. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم دائرة التصنيع العسكري بمحافظة مأرب، وذلك في إطار توجه قيادة وزارة الدفاع للاهتمام بتعزيز القدرات التصنيعية العسكرية. وخلال الزيارة استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل قدمه مدير دائرة التصنيع العسكري العميد حسين بن جلال، استعرض فيه أبرز ما أنجزته الدائرة من صناعات عسكرية شملت نماذج متنوعة من القناصات والصواريخ والقذائف والذخائر بمختلف أنواعها إلى جانب تدريع الأطقم والآليات العسكرية. وأشاد الفريق العقيلي بالجهود التي تبذلها قيادة ومنتسب دائرة التصنيع العسكري وما حققوه من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفضها بالأسلحة والذخائر، مشددا على مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار. وأكد وزير الدفاع أن تطوير منظومة التصنيع العسكري يمثل أولوية ملحة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، مشددا على أهمية مواصلة تحديث الإمكانات الفنية والتقنية وتوسيع مجالات التصنيع العسكري والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات المؤسسة العسكرية ويلبي احتياجات المعركة. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح خلال لقائه اليوم منسقة البرامج القطرية في بعثة المنظمة الدولية للهجرة باليمن كاتيا يوريكا التي تزور المحافظة حاليا دور المنظمة في تعزيز جهود العمل الإنساني بالمحافظة لمواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجهها السلطة المحلية في ظل الاحتياجات المتزايدة والتراجع الكبير في التمويل الإنساني. وتطرق اللقاء إلى المشاريع والتدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في المحافظة والمشاريع المزمع تنفيذها إلى جانب جهودها في الحشد والمناصرة لدى الممولين الأوروبيين والأسيويين بما يسهم في تخفيف من صعوبة الوضع الإنساني ومعاناة النازحين والمجتمع المضيف. وأشاد الوكيل مفتاح بالشراكة الإنسانية مع المنظمة الدولية للهجرة ودورها الرائد في قيادة العمل الإنساني بالمحافظة والرصد المستمر لحركات النزوح إلى المحافظة والتنسيق مع بقية المنظمات لتقديم المساعدات الطارئة،
إلى جانب تدخلاتها الإنسانية في العديد من المجالات التي أسهمت في التخفيف من معاناة النازحين ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات الكبيرة والمتزايدة. من جانبها أكدت أوريك أن المنظمة الدولية للهجرة تضع محافظة مارب في مقدمة أولوياتها نظرا للعدد الكبير من النازحين الذين استقبلتهم المحافظة إضافة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، مشيرة إلى أن المنظمة مستمرة في جهود الحشد والمناصرة أمام الداعمين والمانحين لزيارة مارب للإطلاع على طبيعة الوضع الإنساني واحتياجات المحافظة. ولفتت إلى أن المنظمة مستمرة في شراكاتها الوثيقة مع السلطة المحلية مع التركيز في تدخلاتها على المشاريع ذات الحلول المستدامة وتحسين سبل العيش إلى جانب حشد الدعم لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يعرب عن تطلعه إلى دور أوروبي فاعل لدعم برنامج التعافي وردع سلوك الميليشيات. اليمن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وزير الدفاع يترأس اجتماع عسكري استثنائي لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية. الوكيل مفتاح يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة تعزيز العمل الإنساني بالمحافظة. ختم النشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودمتم بألف خير، في أمان الله.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا. إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.

0: مأرب تقدم. إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغباس.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعي الكرام، واستنارت أفكاركم بنور العلم والرأي الثاقب. أرحب بكم في الحلقة 13 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم. مستمعي الأكارم، في حلقة اليوم نقتطف وإياكم جملة من المفردات المتداولة، ومنها كذوب. الكذوب هنا في لهجة مأرب مفردة لفت انتباهي لتناولها هنا، هو سعة استخدامها وتناولها بشكل عام وغالب بصيغة كذوب، وذلك عند الحديث عن شخص عرف بالكذب وأصبحت صفة ملازمة له، وهم لا يستخدمون لفظا مشتقا من الكذب بشكل ملفت كاستخدامهم صيغة كذوب على وزن فعول للمبالغة. قد يقال فلان قال كذا وكذا فيقال كذوب لا تتوحى له، وذلك لغلبة خداعه وكذبه، وكذلك للتحذير منه وعدم الانخداع به وأنه قلما يصدق. وكما أنهم يستخدمون لفظة تكذب في حال الرد وجها لوجه في المواجهة والإنكار، وتقال في وضع الغضب والاستثارة والغيظ. وكذوب مفردة فصحى والمؤنث كذوبة، وهي معروفة الجذور والاشتقاق من كذبة، وقد وردت في حديث أبي هريرة عندما أقره الشيطان بأنه إذا قرأ آية الكرسي لن يقربه شيطان، وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له لقد صدقك وهو كذوب. وفي المعجم الوسيط الكذوب الكذاب، وفي المثل إن كنت كذوبا فكن ذكورا. والكذوب كثير الكذب والجمع كذب. قال لبيد أكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل. مستمعي الكرام، أيضا من المفردات كبري. الكبري مفردة دخلت مأرب بعد تمدنهم ودخولهم المدن الحديثة، وكذلك بعد دخول الطرق الإسفلتية وبناء الجسور والعبارات فيها، فهم كغيرهم يسمون الجسر كبري، وهي من الكلمات الدخيلة على اللغة من التركية. يقول صاحب المحكم الكبري الجسر، وهي كبري أو جوبرو كلمة تركية تعني الجسر. قال وهي مأخوذة عن اليونانية بمعنى قنطرة أو جسر، وتنطق أحيانا كوبري. وقال الدكتور عبد الرحيم كوبري وكوبرو تركية، وهي الجسر والجمع كبار أي الكباري. وخلاصة ذلك لجميع الآراء أن تسمية الجسر كوبري أصلها كلمة تركية دخلت لغة العرب لاختلاطهم بالأتراك، ودخلت التركية من اليونانية. كذلك من المفردات كوز. الكوز في لهجة مأرب تطلق على الوعاء الفخاري ذو رقبة وعروة، كانوا قديما يستخدمونه في تبريد الماء وكذلك حمله معهم للشرب منه، حيث لم تكن متوفرة الأواني الحديثة. وفي الأمثال اليمانية يصفون الشخص الذي لا دور له أو فائدة ترجى منه، وبخاصة إذا كان في مركز يمكنه من فعل شيء، يقولون فلان كوز مركوز، أي كالكوز الخالي لا نفع له أو فائدة منه ترجى. وكما ذكر الباحث أحمد عيسى أن الكوز كلمة فارسية، والمحبي أيضا في قصد السبيل يقول الكوز فارسي معرب. كما تطلق الكوز على كوز الذرة الصفراء، وهي الذرة الشامية، وهو العرنوس. قال الدكتور أحمد عيسى الكوز الإناء المعد لنقل الماء، وكوزة كلمة فارسية بمعنى زير جرة، وجمعه كيزان. وفي قصد السبيل يقول المحبي: الكوز فارسي ومعرب، إلا أن المعاجم العربية القديمة كتاج العروس يعدونه عربيا خالصا. قال الزبيدي: الكوز بالضم من الأواني، معروف يقال إنه من كاز الشيء إذا جمعه، والجمع أكواز وكيزان وكوزة. إلا أنه قال: وقال أبو حنيفة الكوز بضم الكاف فارسي. قال ابن سيده في المخصص: وهذا قول لا يعرج عليه، بل الكوز عربي صحيح. ووافقه في هذا ابن منظور في لسان العرب، وفي المعجم الوسيط عن مجمع القاهرة قال: الكوز إناء بعروة يشرب به الماء. قال: والكوز مطر الذرة. وفي معجم الرائد: كوز إناء من فخار أصغر من الإبريق له عروة. قال ابن المقفع: الكوز من الفخار يكسره أدنى عبث. وهنا يتضح لنا أن الكوز عربية فصحى كما جاء في معاجم اللغة المعتمدة، إضافة إلى ورودها في الحديث، ومنه يصف الشخص كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهو دليل ساطع على فصاحة استعمالها في اللهجة، وأنها عربية أصيلة وليست فارسية.

كذلك من المفردات المتداولة كورجة. الكورجة هي كل ما هو غير موزون ويختلف في العدد وبلا كيل، وهي تخص وتستعمل كثيرا في اليمن ومأرب خاصة لعدد الأقمشة الجاهزة، يقال هات لي كورجة شيلان، قد تكون 10 أو 20 حسب ما يحدده البائع بعد ربطها في رزم أو كبات معدودة، وجمعها كوارج وكورجات. والكورجة مفردة من أصل تركي، قال في المحكم تقول يعني هذا كورجة أي بلا وزن ولا كيل ولا عد. قال وكورجة كلمة تركية بمعنى العمى، كأنك تطلب البيع عما من غير تبصر ولا انتقاء من محتوى الكورجة، وهي كما قال ابن منظور من كرجة، قال وهو ما يلعب به كرة، والكورجة تكون شبيهة بالكرة، قال وهو

وفي المثل بلا يهون عن بلا الكرساح ولا العمى. قال شاكر عطية يقولون كرسحه وتكرسح أي جعله مقعدا فلا يقدر على شيء. قال والصواب كسح، وتعني تعطيل القوى، ويخصها الأطباء بالشلل، ويقال للمصاب بذلك أكسح وكسيح، والاسم الكسح. وأصل كرسح كسح، والراء في اللهجة زائدة. قالوا الأكسح من ضعفت يداه أو رجلاه، وهو أيضا الأعرج والمقعد. والكسيح هو من تستعينه ولا يعينك لعجزه. والمكسح هو المصاب بالكساح، ويطلق أيضا على العود المقشور المسوى.

0: كذلك من المفرد كعرة. الكعر في لهجة مأرب الجبلية لها معان، فهي تعني الدفع والمزاحمة كما تعني الهزيمة والطرد. كعر فلان فلانا يكعره كعرا فهو مكعور ومكتعر، وكعره زاحمه وطارده. والكعر عربية فصحى من الفعل كعر، وجاءت في المعاجم بمعنى السمن والامتلاء. وجاء عند رشيد عطية قال يقولون كعر القوم أي هزمهم وطردهم، وإنما جاء في اللغة مر فلان مكعرا أي مر عاديا أشد العدو، ولكن لم يرد منه فعل. فكأن قول العامة محرف عن كهر، يقال كهره أي انتهره وطرده. ولا يخفى أن الإبدال بين الحروف المتفقة المخارج كثير الوقوع في اللغة العربية. إذن يكون أصل كعر كهر، قال أهل اللغة كهره قهره وزجره ونهاه، وكهر فلانا استقبله بوجه عابس تهاونا به. وهنا يتضح معناها مطابقا لما جاء في لهجة مأرب الجبلية الفصحى. المستمعون الكرام، هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج إضاءات. نلقاكم في حلقات قادمة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: منذ أن سيطرت جماعة الحوثي الإرهابية على العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها لم تتوقف عن الغدر بشيوخ القبائل الذين ساندوها في الانقلاب على الدولة وسفك دمائهم دون مبرر. يلاحظ المتابع لجرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها أن غالبية الضحايا إما شيوخا قبليون أو شخصيات اجتماعية، وعادة ما تكون الجريمة الأبشع هي للشخصية التي كانت من أشد المناصرين للميليشيا والداعمين لمسيرتها الدموية والمنخرطين في حروبها ضد اليمنيين منذ انقلابها واجتياحها لصنعاء في سبتمبر 2014. في هذه الحلقة نرصد لأهم تلك الجرائم الموجهة للشخصيات القبلية وكيف تستهدف ميليشيا الإرهاب العنصري الحوثي حلفائها وأدواتها القبلية بشكل ممنهج ومستمر. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: في الفترة من مارس 2020 إلى فبراير 2021 رصدت الثورة نت مقتل 12 شيخا قبليا على يد ميليشيات الحوثي. ما تم رصده من تلك الجرائم ليس إلا البعض مما أثار غضب المجتمع أو تجاوز حالة التعتيم التي تفرضها الميليشيا بمناطق سيطرتها ووصل إلى الإعلام. ناهيك عن جرائم التصفيات الغامضة التي تنفذها أجهزتها الأمنية المعقدة ومنها ما يحدث في الجبهات. ولم يختلف الحال في 2020 كثيرا عما تعرض له شيوخ القبائل على يد الميليشيا الحوثية خلال العام 2019، حيث تم رصد قيام ميليشيا الحوثي بتصفية واختطاف ومداهمة وتدمير منازل 22 من مشائخ القبائل، منها 12 جريمة تصفية وخمس عمليات اختطاف وثلاث حالات تفجير منازل ومداهمة منزلين. وغالبية هؤلاء الضحايا كانوا من أشد المساندين لانقلاب الميليشيا وحربها ضد اليمنيين، لتكون بمثابة الحصاد أو الحصاد المر لهذه الأخطاء الفادحة والقاتلة. دأبت ميليشيا الحوثي على إذلال شيوخ القبائل أمام أبناء قبائلها، وذلك باقتحام القرية أو الحي الذي يسكنونه بعدد من الأطقم التي تحمل على متنها عشرات المسلحين، ومن ثم مداهمة منزل الشيخ وإهانته وقتله أمام أطفاله ونسائه، وأحياناً يقومون باختطاف أشخاص من أقاربه. في مارس 2020 أقدم مسلحون على مداهمة منزل شيخ منطقة بيت بوس أكرم حيدرة الكائن في الحي ذاته، قاموا بقتله أمام أسرته. ينتمي الشيخ حيدرة إلى قبيلة بني مطر ويعد واحدا من وجهائها البارزين. في أكتوبر 2020 أقدم مسلحون من ميليشيا الحوثي على اقتحام منزل الشيخ غانم الهتار بمديرية السياني جنوبي إب، قاموا بقتله أمام أسرته واختطاف جثته واختطاف شخصين من أسرته. في محافظة صعدة شنت ميليشيا الحوثي في ديسمبر 2020 هجوما مسلحا على قبيلة بني خولي التابعة لمديرية منبه الحدودية، فرضت حصارا مطبقا على القبيلة من كل الجهات قبل أن تقوم بقتل شيخ القبيلة سلمان مانع الجلحوي وآخرين من أبناء قبيلته، ومن ثم تفجير عدد من المنازل في المنطقة ونهب الممتلكات الخاصة. في 21 فبراير 2021 أقدم مسلحون حوثيون بقيادة القيادة الحوثي المدعو أبو خالد الراعي على اقتحام منزل الشيخ القبلي علي حزام أبو نشطان في صنعاء، قاموا بقتله مع ثلاثة من أولاده وشقيقته وأصابوا زوجته بجروح خطيرة. كان لافتا في 2020 حدوث جرائم غدر تعرض لها مشايخ قبليون أثناء قيامهم بدور الوساطة لحلحلة مشاكل وقضايا بين قبائلهم، انتهت إما بمقتل أولئك المشايخ أو قتل ذويهم ضمن مساعي الميليشيا لإفشال مساعي السلام وتثبيت حالة الفوضى والانفلات الأمني. في إبريل 2020 تم تصفية الشيخ القبلي حميد راجح أحد مشايخ منطقة الأهنوم بمحافظة عمران في عملية استهداف غادرة أثناء قيامه بمساعي صلح بين متخاصمين على قطعة أرض بمنطقة جدر شمال صنعاء. في يوليو 2020 قتل الشيخ القبلي البارز صالح أحمد صالح فقعس أحد أبرز مشايخ الحدا أثناء محاولته إيقاف حرب مسلحة اندلعت بين قبيلته كومان سنامة وقبيلة سبلة بني بخيت بمديرية الحدا، حيث تجددت هذه الحرب رغم أن القبيلتين كانتا في صلح مضى على توقيعه وتنفيذه 4 سنوات. يؤكد أهالي المنطقة أن ميليشيا الحوثي هي من أشعلت هذه الحرب بقيادة القيادة الحوثية المدعو أحمد الشرفي الذي عينته الميليشيا مديرا لأمن ذمار، والقيادي المدعو أبو علي المتوكل وهو الذي عينته الميليشيا مديرا لأمن مديرية الحدا، واللذان لم يترك أي فرصة لجهود السلام ضمن مساعي الميليشيا لإذكاء الفتن بين القبائل لإضعافها والتخلص من رموزها. في ديسمبر 2020 قتل الشيخ صفوان الشغدري نجل الشيخ عبد اللطيف الشغدري شيخ مخلاف زبيد وأحد كبار مشايخ عنس البارزين أثناء قيادته وساطة بين أسرة آل المصري بمديرية عنس لإصلاح ذات البين وحل بعض القضايا القبلية، الأمر الذي أغضب الميليشيا الحوثية ودفعها لافتعال مشاكل أثناء الوساطة انتهت بمقتل الشيخ صفوان برصاصة اخترقت رأسه. في سبتمبر 2020 أقدم 10 مسلحين من ميليشيا الحوثي على قتل الشيخ القبلي نجيب قائد ناصر الريمي في منطقة الصير عزلة بلاد الريمي بمديرية عتمة بمحافظة ذمار بأكثر من 100 رصاصة في الرأس والرقبة والأرجل والأكتاف. وفي نوفمبر 2020 تعرض الشيخ حميد طوفيان أحد الوجاهات القبلية بمحافظة حجة لإطلاق نار من قبل مسلح حوثي يعمل مرافقا للمشرف الأمني الحوثي على محافظة حجة، مما أدى إلى إصابته بست رصاصات في رأسه وصدره، فارق على إثرها الحياة. مطلع ديسمبر 2020 قتل الشيخ يحيى علي محمد القاسم إثر انفجار عبة ناسفة زرعت في سيارة كان يستقلها أمام المستشفى الكندي وسط مدينة إب. حدثت هذه الجريمة على بعد أمتار من نقطة أمنية لميليشيا الحوثي غادرها أفرادها قبل الانفجار بلحظات. الميليشيا تحرص على وضع نهاية مأساوية للمشائخ الذين خدموها أكثر وأخلصوا لها في بداية انقلابها على الدولة، وعادة ما ينفذ هذه العمليات الإجرامية ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي، وهي المنظومة الأمنية المستوحاة من الأذرع الإيرانية في المنطقة. تعتبر ميليشيا الحوثي شيوخ القبائل الذين ساندوها وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل مشروعها خطرا عليها، فمهما بلغت تضحياتهم فهؤلاء المشايخ لا يؤمنون بمعتقداتها الفكرية ولا ينتمون لها سلاليا. وأحدث مثال على ذلك ما تعرض له الشيخ مصلح الوروري أحد أبرز مشايخ قبيلة عذر ومن أبرز الشخصيات الاجتماعية على مستوى محافظة عمران، من تصفية على يد جهاز الأمن الوقائي في مسقط رأسه بمنطقة ذو غيثان مطلع فبراير 2021، وقتل إلى جانبه خلال الكمين نجله يوسف وأحد مرافقيه. ويعد الوروري واحدا من أبرز الوجهاء الذين ناصروا الميليشيا الحوثية وسهلوا لها اجتياح محافظة عمران عام 2013، وقاتل في صفوفها بعدة جبهات قبل أن تنشب خلافات بينه وبين قيادات حوثية بلغت ذروتها عام 2019. عقب ذلك أقدمت الميليشيا على قتل أخيه الشيخ سلطان الوروري بطريقة غادرة، حيث استدرجه مسلحون من منزله وقتلوه خارجه ورموا بجثته بعد أن سلبوا سلاح وجنبيته. في 23 من فبراير 2021 تعرض الشيخ القبلي والقيادي المؤتمري مهلهل أحمد حسن ضبعان لإطلاق نار كثيف في طريق المطار شمال صنعاء، ما أدى إلى مقتله على الفور. ويعد ضبعان أحد مشايخ بيت ضبعان وممن ساندوا الميليشيا الحوثية لاقتحام العاصمة صنعاء، عينته لاحقا مشرفا أمنيا في مديرية الشعوب. ميليشيا الحوثي نفذت وتنفذ عملية استهداف ممنهجة ضد شيوخ القبائل والوجهات الاجتماعية في مناطق سيطرتها، ألغت فاعليتهم وأدوارهم المجتمعية وجعلتهم تحت الإقامة الجبرية بهدف إذلالهم وإخضاعهم لسلطتها التامة وجعلهم وقودا لحربها ضد اليمنيين، ولا تتورع في التخلص منهم بسهولة في حال استغنت عن خدماتهم وسلطتهم. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: صايب
1: الحب. إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
3: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة.
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
2: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
3: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
5: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
5: وينفذها لكم محمد فرج
9: ونصر الأغبس
10: ونجلاء القاضي.
5: إشراف برامجي
11: مبخوت السيفي.
5: إشراف عام علي الحواني.
12: صباح الخير والأنوار على كل المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، حيث سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسليم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. وفي كل صباح

كيف أهل بنا المطاف إلى هنا؟ وأين هي ذواتنا ومبادئنا التي طالما قدسناها؟ صحيح، الحياة محطات، وكثيرا ما نمر بالخيبات وننتقل من خذلان إلى خذلان حتى نفتقر أحيانا إلى الاستقرار والأمان. لكن هل وجدنا في هذه الدنيا أو وجدنا في هذه الدنيا لنظل نصارع البقاء وفي ريح العذاب نطحن؟ بالطبع لا، فلا يجب أن نتوع عن أنفسنا ولا ننساق وراء مخاوفنا دون وعي. فالإنسان قادر دائما على استعادة توازنه مهما طال الصراع العميق داخله. وها هو الصبح على ظلام الليل يتمرد، وها هو أو ها هي الطيور من جديد تزقزق وتغرد، وها هي خيوط الشمس تنثر الأمل في بقاع اليأس والألم. اسمعوا للأحلام وهي تناديكم في هذا الصباح وتقول: أنا على قيدكم أحيا، فلا تتركوني في منتصف طريق ولا تركنوا لكذبة المستحيل، فهي سلاح الضعفاء ضد المثابرة والسعي. ما دمتم قد أصبحتم في نعمة وعافية وستر، فاتركوا عنكم هواجز الأمس وانظروا إلى النصف الممتلئ من الكأس. نعم مستمعينا، أو يا من تسمعني الآن، قم واقتل بإرادتك وعزمك أصنام الجهل واليأس. تأمل في هذا الكون وفي عظيم عجلة دورانه، تأمل الطبيعة وخذ من السماء صفاء الذهن، ومن البحر الغزارة في الفكر، ومن الشجر الثبات والصمود، وحتى من النمل تعلم السعي الدؤوب. انفض غبار اليأس من قلبك كلما تنفس الصبح، وهيئه لاستقبال أمل جديد وبه تشبث. تذكروا دائما أن الحياة لا تعترف إلا بالأقوياء. نعم، الأقوياء هم من لا يخضعون للضعف، يبحثون عن مواطن القوة ولا يقفون على أطلال الخيبات والعقبات، ولا يكومون أعذارهم أو أعذارهم على شماعة الظروف والعجز، فيصادقون الفشل ويصبح لهم ظلا ورفيقا. هم يضعفون في لحظات، لكن هذا الضعف لا يطول، فسرعان ما ينطلقون منه كشرارة نحو الهدف بهمة وعزم. يتفهمون أحزانهم آلامهم، لكنهم لا يحترمونها ولا يدللونها، بل يطردونها بكل ما أوتوا من تحد وطاقة. فهيا بنا معا نعانق الصباح ونحتضن الأحلام والأمنيات، نخرجها من قوقعة الظلام. هيا بنا ننفض كل الجراح من وجه الفلاح، ونمضي بتفاؤل في دروبنا، وننثر أينما حللنا عبق النجاح. الصباح يبدأ حين تفتح روافض قلوبنا لليقين، ونمضي نحو أهدافنا دون التفات إلى الخلف. إذا مستمعينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل بقية فقراتنا لهذه الحلقة.

أسعد الله صباحكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى فقرتنا الصحية. في هذه الفقرة اليوم سنتحدث عن أضرار الغضب على الصحة. مستمعينا الكرام، الغضب شعور إنساني طبيعي يمر به الجميع، لكنه عندما يتكرر أو يشتد دون السيطرة عليه قد يتحول إلى خطر حقيقي يهدد صحة الإنسان الجسدية والنفسية. ففي لحظات الغضب يفرز الجسم هرمونات التوتر وتتسارع ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم، مما يؤثر في العديد من أعضاء الجسم ووظائف الجسم. لذلك فإن فهم الآثار الصحية للغضب يساعدنا على إدراك أهمية التحكم في انفعالاتنا حفاظاً على صحتنا وجودة حياتنا. مستمعين، الحالات النفسية المختلفة التي نمر بها قد تؤدي إلى مشكلات صحية وأمراض عديدة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. فلذلك سنتعرف عن أبرز أضرار الغضب على الصحة. تعد الصحة النفسية أحد أهم مفاتيح الحفاظ على الصحة العامة، فكلما شعر الإنسان بالراحة والسعادة انعكس ذلك إيجاباً على جسده، بينما يؤدي الغضب المستمر إلى آثار سلبية قد تطال مختلف أعضاء الجسم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. إذن ما هي أضرار الغضب على الصحة؟ أولاً، أمراض القلب، حيث يعد القلب أكثر أعضاء الجسم تأثراً بالغضب، إذ ترتفع سرعة نبضاته بشكل كبير، ومع تكرار نوبات الغضب يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية. خلال الغضب مستمعين ترتفع مستويات هرمونات التوتر مثل الكاتيكولانامين وبعض الهرمونات، مما قد يسبب ضررا في عضلة القلب ويزيد من ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين، ويرفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب على المدى القريب وكذلك البعيد. إذن ثانياً، اضطرابات النوم يؤثر الغضب في توازن الهرمونات داخل الجسم، مما يؤدي إلى صعوبة النوم أو اضطراب جودة النوم، وعدم الحصول على قسط كافي من النوم يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما يضعف التركيز ويؤثر سلباً في الأداء الدراسي والمهني. ثالثاً، ارتفاع ضغط الدم. فعند الشعور بالغضب يضخ القلب كميات أكبر من الدم، مما يساعد الضغط على الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم، ومع تكرار ذلك تزداد احتمالية الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، أبرزها أمراض القلب. رابعاً، مشكلات الجهاز التنفسي. قد يؤدي الغضب إلى تفاقم أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، إذ يسبب صعوبة في التنفس ويزيد من احتمالية التعرض لنوبات ربو حادة لدى المصابين. خامساً، الصداع. يسبب الغضب توسعاً في الأوعية الدموية بالرأس وزيادة تدفق الدم إليها، مما يؤدي إلى الإصابة بالصداع، كما يسبب انقباض عضلة الرأس والرقبة، وهو ما يمنح الشخص شعوراً بجودة الضغط أو حزام مشدود حول رأسه. سادساً، السكتة الدماغية. في بعض الحالات الشديدة قد يسهم الغضب في زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية نتيجة تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو اضطراب تدفق الدم إليه، وهي حالة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الشلل لا قدر الله. كذلك تأثيرات سلبية على الجلد. فعند الغضب يفرز الجسم هرمونات وتزيد من إنتاج الدهون في البشرة، مما يساهم في ظهور الحبوب والالتهابات الجلدية، وقد يزيد من أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية. وكما أن الغضب المتكرر مستمعين قد يقلل من إنتاج الهرمونات التي تساعد على تكوين الكولاجين، وهو ما يسرع ظهور التجاعيد وعلامة التقدم في السن. إذن مستمعين، هناك بعض النصائح للسيطرة على الغضب بطرق صحية. بعدما تعرفنا إلى أضرار الغضب على الصحة، يصبح التحكم فيه ضرورة للحفاظ على سلامة الجسم والعقل. يمكنك القيام ببعض الأمور عزيزي المستمع. أولها الابتعاد عن المكان الذي حدث فيه الموقف حتى تستعيد هدوئك. ممارسة نشاط بدني مثل المشي أو الركض أو التمارين الخفيفة. كذلك تقبل مشاعر الغضب باعتبارها شعورا طبيعيا، مع الحرص على التعبير عنها بطريقة صحيحة. كذلك محاولة التعرف على السبب الحقيقي للغضب لمعالجة من جذور هذا الغضب.
ومن المهم ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل واليوغا والتحدث مع شخص تثق به للتخفيف من المشاعر السلبية. تذكر دائما عزيزي المستمع أن شعور الغضب مؤقت، لكن إذا آثاره صحية قد تستمر طويلا إذا لم نحسن التعامل مع الغضب. لذلك فإن السيطرة على الغضب ليست فقط وسيلة للحفاظ على العلاقات، بل هي أيضا استثمار حقيقي في صحة القلب والعقل والجسم. إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرة التنمية الذاتية.

معكم مستمعين الكرام من جديد وإلى فقرتنا للتنمية الذاتية. عزيزي المستمع، هل تواجه صعوبة في تنظيم حياتك اليومية؟ قد تكون مؤشرا على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. عزيزي المستمع، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة مستمرة في تنظيم الوقت أو إنجاز المهام أو الحفاظ على التركيز، هما ينعكس سلبا على حياتهم أو سلبا على حياتهم اليومية ودراستهم أو عملهم. ورغم أن هذه التحديات قد تبدو عادية لدى البعض، فإن استمرارها بشكل يؤثر في الأداء قد يكون مرتبطا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يؤكد المختصون أن هذا الاضطراب لا يقتصر على مرحلة الطفولة، بل قد يستمر حتى مرحلة البلوغ، حيث يواجه المصابون به صعوبات في إدارة الوقت وترتيب الأولويات وإنجاز المهام اليومية، إضافة إلى التحكم في الانتباه والانفعالات. إذا ما سبب هذه الصعوبات؟ يوضح عالم النفس الأمريكي بيج داسون أن السبب يعود إلى اختلاف طريقة عمل ما يعرف بالوظائف التنفيذية في الدماغ، وهي مجموعة من المهارة على البدء في المهام وإتمامها. وعندما تتأثر هذه الوظائف مستمعين، تصبح المهام اليومية البسيطة أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى المماطلة وتأجيل الأعمال، ليس بسبب الكسل وإنما نتيجة صعوبة البدء في الحفاظ على التركيز حتى الانتهاء منها. إذا متى يكون التركيز أفضل؟ يشير داسون إلى أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ينجزون أعمالهم بصورة أفضل عندما تتوافر في المهمة الواحدة أو أكثر من الخصائص التالية: أن تكون مثيرة للاهتمام بحيث تتضمن عنصر ممتع يجذب الانتباه، أن تمثل تحديا لأن المنافسة صعوبة المهمة تزيد من الحافز، كذلك أن تكون جديدة فتعلم شيء جديد يحفز الدماغ على التركيز، وأن تكون عاجلة إذ تساعد المواعيد النهائية على دفع الشخص إلى الإنجاز. لهذا يمكن تحويل بعض المهام الروتينية إلى أنشطة أكثر متعة، مثل الاستماع إلى كتاب صوتي أو بودكاست أثناء ترتيب المنزل أو غسل الصحون، ما يجعل إنجازها أسهل. كذلك كافئ نفسك بعد الإنجاز. من الوسائل الفعالة أيضا مستمعينا ربط إنجاز المهام بالمكافأة، ذلك وفق مبدأ إنجز أو شجع على الالتزام. كذلك الروتين يصنع الفرق. عزيزي المستمع، يرى المختصون أن بناء روتين يومي ثابت يساعد على التكيف مع متطلبات الحياة. يفضل أن يبدأ بخطوات بسيطة يسهل الالتزام بها أو يسهل الالتزام بها. من أهم الإرشادات في هذا الجانب عزيزي المستمع البدء بعادة صغيرة لا تستغرق أكثر من 5 إلى 10 دقائق يوميا. كذلك تكرارها بانتظام، لأن تكوين العادات يحتاج إلى وقت قد يمتد من عدة أسابيع إلى عدة أشهر. الاستعانة بالمنبهات وتقويم قوائم المهام لتذكير النفس بالمواعيد وتعزيز الالتزام. كذلك يؤكد الخبراء أن تحقيق تقدم بسيط أفضل من التوقف الكامل عند التعثر، فإذا لم يكن بالإمكان ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة، فإن 5 دقائق تظل أفضل من عدم ممارسة أي نشاط.

في النهاية فإن مواجهة صعوبات التنظيم والتركيز لا تعني بالضرورة الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لكن استمرارها أو استمرار هذه الأعراض وتأثيرها في الدراسة أو العمل أو الحياة اليومية يستدعي استشارة مختص للحصول على تقييم دقيق وخطة مناسبة تساعد على تحسين جودة الحياة. إذا مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

عدنا لكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرتنا الاجتماعية. سنتحدث عن مشكلة سلوكية للأطفال لا يجب تجاهلها على الإطلاق. عزيزي المستمع، جميع الأطفال دون استثناء يسيئون التصرف، بداية من الصراخ ونوبات الغضب والانهيارات إلى التحدي العام. هذه السلوكيات التي نخجل منها أحيانا تعد أمرا طبيعيا، وهي جزء من نموهم ورؤيتهم يكبرون. لكن هناك بعض التصرفات التي تدعو إلى القلق لأنها قد تبدو غير مهمة، يتوقع الوالدان أنها سلوكيات عابرة سيتم إصلاحها مع الزمن، لأن هذا غير صحيح، فقد يتطور الأمر ويتحول إلى عادة غير مقبولة. وحينما تلاحظ أن ابنك يقوم بسلوكيات مثل مقاطعتك أثناء الحديث أو تهويل الحقيقة أو عدم طلب إذنك للقيام ببعض الأمور، كذلك تجاهل سماعك حينما تطلب منه القيام بأمر ما، يجب الانتباه إلى هذه السلوكيات وعدم تجاهلها. في هذه الفقرة سنتحدث عن تصرفات يجب على الآباء محاولة إصلاحها والتخلص منها في مهدها. أولا، المقاطعة عندما تتحدث. وفقا لموقع فيري ويل فاميلي، فإن طفلك قد يكون متحمسا بشكل لا يصدق لإخبارك بشيء ما أو طرح سؤال في ذهن طفلك. يكون الشيء الذي يحتاج إلى إخبارك به هو أهم شيء في العالم، فهو لا يدرك أن الآخرين قد تكون لديهم احتياجات لا تقل أهمية عن احتياجاته. لكن السماح له بمقاطعة حديثك لا يعلمه كيف يراعي الآخرين أو كيف يشغل نفسه عندما تكون مشغولا. حتى لو أخبرت طفلك الصغير مرارا وتكرارا أنه من المفترض أن ينتظر حتى تتوقف بشكل طبيعي عن محادثتك، يقول بأدب معذرة، فقد لا يتذكر ذلك دائما. لو وضع حد لهذا السلوك الصعب، فإنه يجب عليك في المرة القادمة التي تكون فيها على وشك إجراء مكالمة أو الترتيب لزيارة صديق أن تخبر طفلك أنك بحاجة إلى الهدوء وعدم مقاطعتك. بعد ذلك اجعله ينخرط في نشاط ما أو دعه يلعب بلعبة خاصة يظل مشغولا بها حتى تنتهي. ولتثبيت هذا النوع من المقاطعات أيضا، قم بإنشاء إشارات يتعرف عليها طفلك. على سبيل المثال، إذا وضعت يدك على كتفه فقد يشير ذلك إلى أنك تدرك أنك بحاجة إليك وستكون معه قريبا. أما إذا رفعت إصبعا أو إصبعين فهذا يعني أنك ستكون معه خلال دقيقة أو دقيقتين. قم بإيماء الرأس إشارة إلى تذكيره بالمقاطعة بأدب، وعندما يستجيب طفلك وينتظر مقدار الوقت المناسب للسماح لك بإنهاء محادثتك أو مهمتك، عليك أن تقوم بمدحه، فهذا التعزيز الإيجابي سيقطع شوطا طويلا في المرة القادمة التي يحتاج بها إلى مقاطعة. كذلك اللعب الخشن جدا. في موقع برينت، فإنه عندما يكلم طفلك زميلا له أثناء اللعب يجب عليك أن تتدخل، لكن لا يجب أن تتجاهل أيضا الأعمال العدوانية الأكثر دهاء مثل دفع أخي أو معاقبة صديق أصغر منه. إذا لم تتدخل بجدية يمكن أن يصبح هذا السلوك القاسي عادة متجذرة لدى هذا الطفل. كذلك التظاهر بعدم سماعك. إخبار طفلك مرتين أو ثلاث أو أربع مرات بفعل شيء لا يريد القيام به مثل الذهاب إلى النوم أو وضع ألعابه في مكانها يرسل رسالة مفادها أنه لا بأس من تجاهلك. يقول كيفي ليمان عالم النفس الحاصل على الدكتوراه لموقع برينتس، إذا سمحت لهذا السلوك بالاستمرار فمن المرجح أن يصبح طفلك متحديا ومسيطرا. لا يطلب الإذن. قد يكون من اللطيف أن يمشي طفلك البالغ من العمر عامين لإخراج البسكويت الذي يحبه من الخزانة، لكن ماذا ستفعل إذا بلغ الثامنة من العمر وذهب لزيارة صديق له في نهاية الشارع من دون أن يطلب الإذن؟ لا يجب السماح لطفلك بالتحكم في الأنشطة التي يجب أن تنظمها له بنفسك، لأن ذلك يعلمه عدم اتباع القواعد. إذا قام طفلك بتشغيل التلفزيون من دون إذن على سبيل المثال، أخبره أنه يغلقه أو أن يغلقه ويقوم بالاستئذان أولا مع ضرورة ذكر القاعدة بصوت عال، لأن هذا سيساعده على استيعابها. لكن مستمعينا، نتمنى لكم دائما تربية سليمة وصحيحة، ونذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي بطاقتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا اليوم سنتحدث بعد انتشارها، هل تنجح الجراحة بالروبوتات عن بعد في المواقف الحرجة؟ مستمعينا، شهد قطاع الروبوتات الجراحية عن بعد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، إذ خرجت الفكرة من معامل الاختبارات وأصبحت جاهزة لتطبيق العملي في عدة من بلدان حول العالم. ربما كانت جراحة إزالة البروستاتا التي أجراها طبيب في لندن على مريض في جبل طارق على بعد أكثر من 2000 مثالا حيا على انتشار الفكرة وفق تقرير موقع تيك رادار التقنية الأمريكي. اعتمد الجراح مستمعينا على منظومة روبوتات. يتكون الروبوتات أو الروبوت من 3 أجزاء رئيسية، هي منصة الجراحة وطاولة المريض وطاولة الرؤية التي تسهل للجراح رؤية المكان الذي يجرى فيه العملية، والتحكم في الذراع الروبوتية لإجراء العملية. وتتيح المنظومة للجراحين إجراء العمليات على منطقة الحوض المعدة. أجرى الطبيب البريطاني بروسكار الجراحة على مريض البالغ من العمر 62 عاما يدعى بول باكستون، الذي أكد أنه كان سعيدا جدا بإجراء العملية والمشاركة في صناعة التاريخ الطبي وفقا لما قاله هذا الشخص. لا تعد حالة باكستون الوحيدة من نوعها التي شهدتها إجراء عملية جراحية عن بعد، إذ أجرى طبيب سوديز هو طبيب جراحة قلب في مستشفى تاون العام جراحة على مريض في الهندية بعد عن المستشفى نحو 20,000 كيلومتر وفق تقرير موقع كارديو فاسكولر. ويصف التقرير هذه الجراحة بأنها أطول عملية جراحة عن بعد تجري باستخدام الروبوتات الجراحية وشبكات الاتصال فائقة السرعة، مع كون المنظومة التي استخدمت في هذه الجراحة قد أجرت أكثر من 173 جراحة مماثلة عالميا. ويطرح انتشار هذه الروبوتات والبدء في استخدامها مستمعين العديد من الأسئلة التقنية والمحورية فيما يتعلق بجودتها وقدرتها على العمل تحت الظروف المختلفة. يشير تقرير موقع مستشفى ليف المتخصص في العلاجات التجريبية والتقنيات الطبية المتقدمة إلى مجموعة من العقبات التي تقف أمام انتشار الجراحة الروبوتية بشكل كبير عالميا. تعد كلفة بناء أنظمة الجراحة الروبوتية، كلفة صيانتها السنوية، إحدى أبرز العقبات التي تقف أمام هذا القطاع، إذ تصل كلفة بعض الأنظمة التي ما يقارب من $1,000,000 مع تكاليف صيانة دورية تتخطى $100,000. كما يكشف عن عقبة كبيرة متعلقة بالعملية الطبية نفسها، إذ يعتمد العديد

من الجراحين على الإحساس اللمسي أثناء إجراء العمليات الجراحية المختلفة لتأكد من حالة المريض وحالة الإجراء الجراحي نفسه. هو الأمر الذي يغيب عن الاعتماد على روبوتات الجراحة عن بعد، مما قد يزيد من المضاعفات عقب العمليات أو يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة. مستمعينا، يؤكد التقرير أن العقبات التقنية مثل انقطاع الاتصال بالإنترنت أو توقف الروبوتات عن العمل بشكل مفاجئ أثناء العملية تعد من أكبر المخاطر المتعلقة بالجراحات الروبوتية. في بعض الحالات فإن زمن التأخر في الاتصال قد يكون أيضا فارقا في الحياة أو بين الحياة والموت، فالتأخير ولو لأجزاء من الثانية بين حركة يد الجراح واستجابة الروبوت عبر الشبكة يعد أخطر تحدي، إذ أن أي انقطاع مفاجئ قد يؤدي إلى خطورة بالغة. وفوق ذلك فإن استخدام الجراحة الروبوتية عن بعد بحاجة إلى تدريب معقد وطويل يتضمن شروط اعتماد صارمة لطواقم طبية، وهو ما لا تتيحه الكثير من البرامج التدريبية الطبية حاليا. كما أن هناك الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي تطرح تساؤلات حول المسؤولية الطبية إن حدث عطل فني، فإن الروبوت أثناء العملية وأين تقع المسؤولية؟ على الجراح أم على المستشفى المستضيف أم على الشركة المصنعة للروبوت الجراحي؟ رغم هذا فإن التقنية تحمل الأمل للعديد من المرضى المقيمين في المناطق النائية التي لا تحصل على رعاية طبية وصحية ملائمة. إذا مستمعينا، هذا ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

أهلا من جديد إلى فقرة المنوعات. مستمعينا، هل تخيلتم يوما أن تتحول الصافرات إلى لغة رسمية؟ في أعالي جبل جزيرة لا غوميرا الإسبانية ابتكر السكان لغة فريدة تسمى سيبلو غوميرا. هذه ليست مجرد أصوات عشوائية، بل هي لغة كاملة تنقل أو تنقل عبر الوديان السحيقة لتصل إلى مسافة تتجاوز 5 كيلومترات. يعتمدها السكان منذ قرون التواصل يتجاوز صعوبة التضاريس، وكذلك الخبر الأروع عنها أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، لتعلمنا أن الإرادة البشرية قادرة على اختراع أدواتها الخاصة حتى في أصعب الظروف الجغرافية. تذكروا دائماً أن لكل مشكلة حل، حتى لو اضطررنا إلى ابتكاره بالصافرات. وبطاقتنا الثانية، عجائب الطبيعة، كائن الخلود البيولوجي. في رحلتنا الصباحية اليوم نغوص في أعماق المحيطات لنلتقي بقنديل البحر الخالد. نعم، لقد سمعتم ذلك بشكل صحيح، كائن بدعاء توري توبيسيس دوروني يمتلك سرا بيولوجيا يحير العلماء. فعندما يواجه هذا القنديل خطر الموت أو الجوع أو حتى الشيخوخة، فإنه لا يستسلم للنهاية، بل يقوم بعملية عكسية مذهلة تسمى التحول الخلوي، حيث يعود بجسده إلى مرحلة الطفولة ويبدأ دورة حياة جديدة تماماً. إنه الكائن الوحيد على كوكبنا الذي يتحدى مفهوم الزمن. ربما هي الدعوة لنا جميعاً لتبني مرونة هذا القنديل، فالحياة أحياناً تتطلب منا التراجع خطوة إلى الخلف لنبدأ من جديد بنضج وقوة أكبر. وإلى بطاقتنا الثالثة، دروس من الفشل، متحف الابتكارات الخائبة. مستمعينا، هل سبق أن خططتم لمشروع وفشل؟ لا تقلقوا، فأنتم في صحبة جيدة. في السويد يوجد متحف مدهش يسمى متحف الفشل. هذا المكان لا يعرض أو لا يعرض نجاحات الشركات العظمى، بل يعرض ابتكاراتهم التي باءت بالفشل الذريع، مثل أجهزة غريبة لم يفهمها أحد أو أطعمة ذات نكهات غير متوقعة. الرسالة خلف هذا المتحف مستمعين ليست السخرية، بل الاحتفاء بالشجاعة. فلكي تصل إلى اختراع يغير العالم، يجب أن تمر بمئات المحاولات الفاشلة. الفشل هنا ليس عيب، بل هو ميدالية شرف، خطوة ضرورية على سلم النجاح. فإذا واجهتم تعثرنا اليوم، فتذكروا أنكم في مرحلة التجربة نحو نجاح الكبير. إذن بطاقتنا الرابعة، غرائب الجغرافية، المدينة التي لا تنام، شمس منتصف الليل. نعم، تخيلوا أن تستيقظوا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، تجد الشمس مشرقة في كبد السماء كأنها الساعة 10 صباحا. هذا هو الواقع اليومي لسكان مدينة هامرفست في النرويج، بفضل موقعها الجغرافي الفريد في الدائرة القطبية الشمالية. تعيش المدينة مستمعين ظاهرة شمس منتصف الليل، حيث ترفض الشمس الغروب لمدة شهرين كاملين خلال فصل الصيف. هذا الوضع يقلب موازين الحياة التقليدية، فالناس يمارسون حياتهم ويعملون ويستمتعون بنزهاتهم تحت ضوء الشمس في وقت كنا نعتبره مخصصا للنوم. إنها تذكير لنا بمدى تنوع كوكبنا وكيف تفرض الطبيعة قوانينها الخاصة التي قد تبدو لنا كأنها من نسج الخيال. إذا مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات. نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إلى فقرة حدث.

عدنا لكم مستمعين الكرام إلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث، وحيث حدث في مثل هذا اليوم 30 يونيو في من العام 1920 اندلاع ثورة 20 في العراق. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1960 استقلال الكونغو كينشاسا عن بلجيكا. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1980 مجلس الأمن يبطل قرار إسرائيل بضم القدس. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1991 إلغاء سياسية أو سياسة التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1997 صدور رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف للكاتبة جوان. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2004 السلطات العراقية تتسلم الرئيس العراقي السابق صدام حسين من السلطات الأمريكية مع 11 معتقلا من طاقم حكمه السابق. إذن مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. كنت معكم من

عدد والتقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. انتظرونا في حلقات قادمة ومواضيع جديدة، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إلى كل من عشق الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن، كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.